0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ويك إند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيبي.
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
3: بس تلك شوية

0: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
2: صلت من ما خشيتش من وحدة
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: صارت ستين
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربولو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتقنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

صباح الخير وصباح تشرين الأول، أول نهار من شهر جديد، من شهر أنا بشوفه من أجمل أشهر السنة، بحبه كثير تشرين. هالشهر يلي بننطره كل سنة ومعه بتبلش ريحة الخريف وبتبلش هيك أصوات زمامير الأوتوكارات الصبح، في أحلى منه؟ في أحلى من أنه يرجع تلاميذ المدارس يرفقونا كل صباح بأصواتهم الحلوة يلي هن جزء أساسي من يومياتنا.

0: ومن صباحاتنا، وبالصيفية بلاهن برنامجنا بيكون فاضي. تشرين شهر مليان مناسبات حلوة، في اليوم عيد سان تيريز، بدعية كل يلي بيحملها الأسم وكل يلي شفاعتهم سان تيريز، كمان عيد الوردية بعد كم يوم بأربع شهر إذا مش غلطان، كمان عيد مار فرانسيس، ومناسبات كتير منلتقى فيها ومنتذكر فيها الناس يلي منحبهم ومنصلي كرمالهم. فمن قلب هالصباح بدي أتمنى لكم شهر حلو، شهر مبارك، شهر يحملكم الخير والفرح، ويكون كل نهار فيه أحلى من النهار يلي قبله واللي بعده. عم تترافقوا معي مثل العادة شرب السعادة، وببرنامج صارت ستة، واليوم بهالصباح رح بيرافقنا المخرج إلي أزة. بوجه تحية كبيرة لميلينا يلي اليوم فرصة معنا، بكرة بنلتقى بميلينا على الهواء، والأسبوع الجاي واللي بعده أوف ميلينا، حضر عضلاتك يلي فرصة طويلة رح تاخد ميلينا. نحن أصلا عائلة واحدة، بنكمل بعضنا، بنقدم سوا هالبرنامج الحلو. مش بس صارت ستة، صارت ستة ومن قلب بيروت، يعني ميراي وأنا وميلينا وكمان مخرج إلي أزة. بدي وجه لكم تحية كتير كبيرة، واتمنى لكم يوم مبارك. رح تترافقوا معنا مثل العادة من هلأ ولا السبعة ونص بصارت ستة، بين السبعة ونص والعشرة مع من قلب بيروت. خلونا مثل العادة نبلش مع الوقفة الروحية، من بعدها نبلش نسمع أصواتكم الحلوة.
1: معا نصلي.

مثل ما قلنا بأول تشرين الأول الكنيسة بتحتفل بعيد سان تيريز القديسة تيريز يا طفل يسوع يلي بيسموه الوجه المقدس بالكنيسة. هالقديسة الصغيرة بتعرفوا قديش عاشت سان تيريز؟ 24 سنة. سان تيريز عاشت بس 24 سنة بس تركت رسالة أكبر بكتير من عمرها. تيريز يلي عاشت بكرمل بدير كرمل ليسيو بفرنسا بالنورماندي يعني بعيد شي ساعتين عن باريس بحياة بسيطة حياة هادية حياة بعيدة عن الأضواء بس قلبها كان كبير ومليان بالمحبة. يمكن أجمل شي بتعلمنا إياه القديسة تيريز إنه مش ضروري نعمل إشي عظيمة كرمال نكون قريبين من الله. أوقات المحبة بتكون بشيء كتير صغير بتفصيل صغير بكلمة حلوة بمسامحة بصلاة صغيرة نابعة من القلب بخدمة أو إنك تعمل واجباتك بمحبة. كانت سان تيريز بتتمنى حتى بعد موتها إنه تضل تعمل الخير على الأرض وتنشر الورد مثل المطر مثل الشتاء يلي عم ينزل هلأ بالأشرفية ما بعرف إذا بغير مناطق كمان كانت كيبس كتير من شوي. اليوم بعيد سان تيريز خلونا نطلب شفاعتها ونقلها يا قديسة تيريز يا زهرة الكرمل الصغيرة يلي حملتي تعبك ومرضك وإيمانك بمحبة وثقة صلي عنا صلي كرمال كل إنسان عم يسمعنا هلأ وعم يحمل بقلبه هيك شي طلبة صغيرة ما عم يقدر يقولها لحدا. كوني حد كل مريض حد كل حزين حد الأم يلي عم بتصلي كرمال ولادها حد البي يلي شايل هم عيلته حد كل شخص ناطر خبر حلو أو شي باب ينفتح بوجهه أو شي فرج يجي من شي مطرح. قديسة تيريز علمينا أنه نوثق بالله حتى لما ما منفهم ونحب حتى لما منتعب ونعمل الخير حتى لو كان صغير وما حدا شايفه. وبشفاعة هالقديسة صغيرة بالعمر بس العظيمة بنطلب منك يا رب أنه تبارك عيالنا تبارك أولادنا تبارك أهلنا تبارك مرضانا تبارك كل شخص طلب منا أن نصلي كرماله. ويا رب بهاليوم المبارك خلي سان تيريز تنثر علينا وعلى بيوتنا شتى من الورد ورود المحبة ورود الرجاء ورود سلام. يا قديسة تيريز الطفل يسوع صلي لأجلنا.

0: مقبولة لكل المستمعين، ومنرجع بعد وقفتنا الروحية ومنرجع منعيد كل المستمعين بعيد سان تيريز. بدي أتمنى لكم أوقات حلوة برفقتنا، برفقة أغاني أغاني وبرفقة صارت ستة بها الصبحية الجديدة.
1: من صارت ستة صباح الخير.
0: نهارنا بعده بأول، وحلو كتير أنه عم نستقبله نحن وياكم، ورح نكمله سوا 4 ساعات باقيين نحن وياكم على الهواء.

بيكون نهار حلو عليكم جميعا، يكون نهار خفيف وما في مشاكل و... وتكونوا مرتاحين بنهايته، وأهم شيء يكون مليان أخبار حلوة.

0: المهم بهالصباح الجديد انه نكون واعيين، نكون رايقين، ونبلش نهارنا بهدوء وبروية.
1: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 989 989.
0: بلشوا نهاركم مثل ما قلنا برواء قبل ما تبلش عجقة النهار وتخدنا معه وتضيعنا بين الشغل والركض والمشاوير والتعب، فخلونا نعطي حالنا هالكم دقيقة هيك نبلش نهارنا، نبلش صباحنا بهدوء وبرواء. بلشوا نهاركم مع هالأغاني الحلوة من المخرج إلي أزي، بلشوا نهاركم بضحكة صغيرة وحضروا حالكم لهالنهار الجديد يلي إن شاء الله يا رب بيمرق بخير عليكم جميعا، لأن بامن إذا كانت البداية حلوة ومميزة أكيد بتترك أثرها على كل ساعات النهار.

خلونا ننبسط هيك نتسلى بهالبداية بهالصبحية ونخليها تكون بداية نهار حلو لألنا كلنا. اوعى تبلشوا بالنق وبالكركبة من الصباح.

0: هلا رح نبلش نسمع اصوات المستمعين على 71 9 8 9 9 8 9. نشوف مين واعي معنا ومثلنا ومين عم يسمعنا ومين مبلش نهاره بكل نشاط.
1: صباح الخير شربين. صباح الخير ملينا. ما في احلى من شويه على الصبح قبل ما تطلع الشمس, وعن جد ربنا بس يعطينا نهار جديد وتشرق شمس جديد, يعني فرصه جديده بالحياه. منغسل وجهنا, منقول الله يكون معنا, ومننطلق بنهارنا. بتمنى لكم نهار سعيد, واكيد الركوي على النهار, وما قلنا الا كافيه دو برازيل.
0: لك الف صحتين. هيدا حكي.
1: يعطيكم الف عافيه.
0: ميرسي.
1: مع كارول.
0: كارول بدي وجه تحيه لمالينا, بس اليوم مثل ما قلنا معنا المخرج ايدي از. هلا صباح من شرب التنوري من قاع الريم لاحلى مذيع. ميرسي ميرسي شربون. كمان راي من زوق مكيل عم بيصبحنا بالخير, عامل لي كل يوم بنطرك. تحيه لك يا راي. انطوانيت مسعد كمان من صبحك بالخير. ايدي مجدلاني, كل يلي عم بيقولوا لنا صباح النور كمان نحن منرد عليكم تحية.
2: صباح الخير خي شربل, معك أبو شربل فرن الشباك.
0: يا هلا أبو شربل.
2: الساعة 5 ناطرينك, من الساعة 5 الصبح.
0: بك يا أبو شربل بعدك شاب, ليه عم بتقطش؟ سجلوا فويس واحد.
3: إن كنت تريدي نسك ناس
0: كله فويس سام. بتعرف ليه؟ لأنه بينسوا يبقى يقولوا اسمهم.
4: بونجور شربل. بونجور مدينة. بس حبيت لكم بونجور وإن شاء الله يكون نهاركم كتير حلو. بس بدي طلب منك صغير بليز, إذا في مجال تحط لنا ترتيلي لمشاربين.
0: بدي أعتذر منك لأنه حطينا
4: معك إليان.
0: يلا إليان. حطينا ترتيلي ومبارح مرقنا لمشاربين. صباحه شربول خليل بوغاريوس, يسعد صباحك.
3: عمبك خارطتي ما عادت.
5: صباح الخير شرمين. بونجور للجميع وليلي. والله يا شرمين أثبتت أنك ضيانت من وقت كتير بكير على راديو الصبح, بس ضيانت بجدارة عن جد. كتير حاملوا يقلدوا قبل الساعة 6 وهيك, بس ما ضيانوا أبدا. أنجا كم شهر ووقفوا, وأثبت بجدارة أنتوا الأقوى عن جد. يلا يسعد صباحكم, نهار مبارك للجميع. مجدرين من
0: صيدا. شكرا شكرا لي, تحية كبيرة لألك ومرسي لألك. بفضلكم أنتوا ضيانا.
3: بحمام من بغداد
0: إلى 10 سنين بيصارت 6 نوع الساعة 4:30 كل يوم. اليوم الوعي بكير مثل ما أنا دايما بقول. بالنسبة لألكن ولألنا بدأ أبطال, بدأ أربابة. يعني أنا مطول السهرة وإلي مسرب من السهرة. إلي كان عنده سهرة وين إلي؟ بداونتاون. فاتنينتنا مبين علينا أنه نعسانين, بده يوعى بكير ويشتغل بإذاعة قبل الضو ويرافق الناس كل يوم, ما بده يكون غنوش ومدلل.
6: بونجور شربل. بونجور إليس. سعد صباح العيلة الحلوة. إن شاء الله نهاركم سعيد. سامي من الضاحية.
0: حتى لك سامي, شو حلو العيلة. صباح خير شربول وإلي ومدينة كمان من بيرنا. تحياتنا لك يا بيرنا. كمان لحويك من حصارات. يسعد صباحك.
7: وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد, عمال بحكي له واشكي له.
0: يلا اولنا الراديو.
7: فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر, خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر.
0: اول مين رقص الناس بسياراتهم قبل الضو. يلا ايدينا لفوق, بس اللي سايقين اوعى.
8: صباحو شربين. صباحو ملينا. سلام للجميع وإن شاء الله نهاركم سعيد. وبدي عيد بنتي بعيد سان تيريز, إن شاء الله يكون عم تسمعنا. أنا هلا خلصت بلدية شربيل ورايح أجيب زبوناتي. يعطيك العافية.
0: هيدي الخبرية كل يوم يا حكمة. تخبرنا شي جديد. بتعرفوا أنه أنا عم أكد أنه في مستمعين بيبعتوا فويسات لو ما كانوا عم يسمعونا, لأنه بحبوا يطلع صوتهم على الإذاعة. مش على شي يعني. ميلينا أكيد بالقلب بدي وجه لها تحية عم تسمعنا, بس صرت ايه كذا مره انه اليوم معنا ايدي على الاخراج. هيدا دليل انه بتبعتوا فويس بدون ما تسمعوا. اكيد مش كل المستمعين. 0.001%. صباحو شربول, معك علي عيسى عم بسمعك بالجنوب. تحيه خاصه لخيي شربل ويسعد لي صباحك يا احلى شربل. من وين؟ من الجنوب يا علوش عم تسمعنا.

0: بلشتوا مع الكافيه دو برازيل او بعد؟ انا وإلي تاني فنجان اليوم، إلي بسيرنا بالقهوه، خلينا بتشرب هيك فنجان كل الحلقه وبس مسيره، ما بتحب القهوه. علي من النبطية عم يسمعنا، تحية كبيرة لك يا علي، وإن شاء الله هيك هالأيام البشعة كتير اللي عم تقطع عليكم بتخلص بقى، ويلي طولت كتير بتكون آخر مرة بصير فيكم يلي عم بصير فيكم. أنتم كمان أبطال، أبطال على كل شيء عم بصير بأهلنا بالجنوب، وعندهم هالعزيمة كل مرة يرجعوا يعمروا ويزبطوا بيوتهم ويرجعوا من النزوح. يسعد صباحك شربول وإلي، تحية كبيرة لك. مرسي محمد. محمد عجوز، يلا تنين الجاية مش هيدا اللي بعده، مسافرين على إيطاليا مع 110 مستمعين، إن شاء الله نطلع معك ومع الألو تاكسي، لأن أنا ما بتنقل إلا مع الألو تاكسي من وإلى المطار. مع تحياتنا لكل شركات التاكسي بلبنان. صباح شربول وإلي وميلينا، مرسي على الصلاة. سانتا راس حميكم، وبدي صبح الشرب التنورة ريما خطار من المنصورية. يسعد صباحك يا ريما. كمان جوسي يسعد صباحك. نبيل ضو من بسكنتا. كمان تراز سعادة عم تسمعنا بدير الأحمر.
1: أنا عم أكد أنه في مستمعين ببعض.
0: تفضل مسجل لي صوتي حكمات. جورج أنطونيوس يسعد صباحك أبو جاج، يلا شدلنا زنودك، بدك تروح معنا على ألمانيا وفرنسا ووين كمان، بلجيكا. عم نحضر رحلة كتير قوية للصيفية اللي جاية، رح نطلقها هلأ قبل ما نسافر أو بعد ما نرجع من إيطاليا. رحلة كتير حلوة رح تكون الانطلاقة من باريس، وإن شاء الله يكون عندنا الحظ، مش إن شاء الله، أنا بدي أعمل مستحيل إنه ناخدكم على ليسيو، ما أنا بعيد كتير عن باريس، شي ساعتين نزور سانتراز، منزور دايرة مطرح ما عاشت بدير الكرمل، منزور البازيليك الحلوة كتير يلي على اسمه، منزور بيته بيليسيو، كله ماشي من قطعه بقلب الضياع. بكرة شنها بحكي لك هالخبري. تفضل وفاء، عم تسألك وفاء من عرمون، كيف كانت سهرتك إني؟ إلي وين عم تدور موسيقى؟ عمول دعاية، احكي على الميكرو، عن جد ما عم بمزح، عمول دعاية لينزل المستمعين يسهروا معكم. يعني أنا ما بفهم كيف في ناس بتسهر ليلة أربعة وتنين إلي مسرب، بعت لي فويس شربول الساعة 4، أنا صرت بالإذاعة، خلص سهرته وإجا على الإذاعة، عمل ركوة كافيه دو برازيل وولعها.

0: نقول وإلي أنا معكم دايما على السماء، وتحياتي للمبدع عملين عبد الله الكراني من نعكار. خالص عبد الله حلمي بعيني، أنا بمزح معه لعبد الله وما بيزعل أبدا.
1: أنا اسمي جوري الصليبو، رايحين على المدرسة، بنحبك كتير نحن، عطول بنحب نسمع.
0: ولك أهلا وسهلا فيك وبكل تلاميذ المدارس اللي وعي. وين عم تسمعونا؟ ببسكنتا مع عمو نبيل ضو. عم بعذبكن عمو نبيل.
2: شو بدي قص اليوم؟
0: والله ايه انا اليوم بدي اروح شعري بوتيل رويال،
2: كثير قصري بعد شوي
0: اقوى حلاق. بتروح لي ميشيل ابي زيد بوتيل رويال بثاني طابق. انا ما بقص شعري الا عنده. الناس بتاعتك انت نعمل له دعايه لي، بلكي ما بياخذ مني اليوم.
3: دي كل القصه، الناس بتاعت الهم القصه، داري انت كل القصه، شو خص مقص الحلاق.
0: والله كسره قصه الشعر، كل انا كل جمعه كل جمعه بقص شعري، كل جمعه.
3: انت اللي بتحل القصه.
1: هلا
0: نين،
1: احنا رايحين على
0: القاقود. على القاقود.
1: ليش بيعزمني عمو نبيل؟ كثير
0: منيح
1: عمو نبيل.
0: ايه
3: منيح. حل القصة، اللي بتحل القصة بيلبق لك لو طولت.
0: ابو الميش عم يسمع الفنان ميشيل خوري. هاي شربول معك يمنى، بدي اتمنى لك نهار مبارك، ونحن على طول بنسمعك يمنى هندي، يسعد صباحك.
3: شعرك اخذ سحره منك.
4: صباح شربول، صباح يا حبيبي، صباح المستمعين، صباح ملينا معك إليس حيا مش الزين.
0: لك اهلا وسهلا فيك يا للوس وبكل اهالي جزين.
3: شعرك اخذ سحره منك لباش وما عملت
0: فيي. بين علينا انه ناسنين انا ولي إلي لحديت هلا بالاغاني مقلع. ان شاء الله انا ما اغطس لانه بعت هلا في شيء وصل لي فويس. قلت لي ميراي شربول بعتت لي بالليل انه يمكن انا ما اقدر اجي. انا ما بعرف، ما رح لكم اذا رح تكونوا مع من قلب بيروت او لا، بانتظار انه ننطر 7:30. اذا سمعنا تحرتوا الباب هون بالاذاعه بتكون وصلت ميراي.
4: صباح الخير وزيادة لإلي ولشربي السعيدي. صباح الخير لكل المستمعين ونهار مبارك للكل. معكم أبو ميشيل سليم خوري اليوم من عين الرماني.
0: بدك تحية كبيرة لك أبو ميشيل، ها؟ وهيدا ابنك عم نسمعه أبو الميش. أبو ميشيل خوري كمان عم بيصبحنا بالخير، صباحه حبيب قلبي. تحية كبيرة لك ميشيل خوري، الفنان ميشيل خوري. بطلك كمان مسرب من السهرة. بونجور شربول، بونجور إلي، نهاركم إن شاء الله يكون موفق. نادين شهواني، يسعد صباحك نادين. كمان من شوي فات جهاد ناصر، يسعد صباحك. شفتوا شو حلو منتنقل بالمناطق. جازية عم تسمعنا من رعشين بأعالي كسر، من رعشين جارة ميروبة. كل عيد وانتم بخير، وسانت تريز تحمل الجميع وتحميكي. حدكم ببعاطة، هي اليوم بدي اروح ببعاطة في كنيسة سانت تريز، بحبها كثير بعاطة كسروان. احلى صباح شربول برفقتك، نحن على السمع دايما. مفيد غريزي، يسعد صباحك مفيد.
1: أنا شربل ونحن نتحضر لنروح على المدرسة، حبك كتير. باي
0: باي، الله يكون معك.
5: من بعدك شو يعني هنا؟ أكيد شربل، تحية لإلي من القلب، وبدي حي وعيب كل اللي اسمه تراز بالمعمودية أو اسمه المزبوط تراز، وهي قدوة لنا وشفيعتنا. أنا اسمي كارول وهي شفيعتي بالمعمودية. هي عن جد قدوة لنا بالصلاة وبالمحبة وبالتقوى. هي خلقت بعائلة تقية وهي قدوة لنا كلنا، ونمشي على خطى المسيح وعن جد هيك نتعلم منها.
0: تحميكم جميعا
3: حبيبي يا الجفا.
0: بيكون عندكم فرصة وبتروحوا على ليسيو بتزوروا بيتها ودير الكرمة المطرح ما عاشت وهالبازيليك الرائعة كثير حلوة ليسيو.
6: بونجور
0: أنا عرفتك
7: مع مين؟ مع زوي. زوي وين رايحة؟
0: أنا عرفتك أنت بنته لميشيل خوري. هلا بدك تبعتي لنا غنية بصوتك هيك زغطورة للبابا، شو حافظتي له أغاني؟ بأي مدرسة أنت لحتى نبعث لك الأوزمو والكاركترات ويعملوا لكم أنيماسيون؟ لأنه عم يبرموا على المدارس كل يوم كل يوم. بارح كانوا بالحدد بمدرستين بعثوا لي الفيديوهات من المدارس. واو شو انبسطوا التلاميذ، كثير انبسطوا. بالجمهور من زحلة، مين عم يسمعنا من زحلة؟
8: شاربي الحبيبي صباح الخير، كيفك؟ حدا غيري لاحظ انه بلش يتأخر الضوء ليشق، يعني انا مشيت على الشغل من شي 10 دقايق يوم اول نهار، كل يوم بمشي بنفس الوقت هيك بيكون في شوية عتمة. يلا قربت الشتوية، قربت نهاركم سعيد.
0: تحية كبيرة لك ولأحلى لهجة، لهجة شو بقول الزحلوية. هلا عم تسمعنا بزحلة اليو؟ مش عشي الواحد ما يسمع بديني وحدة. يس من زحلة، تحية لكل أهالي زحلة.
9: بونجور شربل.
0: بونجور
9: إلي، يسعد صباحكم. أنا بدي أقول لهم لطلاب المدارس ناطركم، عاملكم أطيب منقوشة على الصبح عم بكر مشانكم. يسعد صباحك يا شربل إدوار من الدكوانة.
0: إدوار أنت بتضلك تعمل دعاية لأطيب منقوشة بالدكوانة، بعت لنا وين لحتى هيك ندل المستمعين وين بتصير، بس ولا مرة دقنا منقوشاتك. بعت لك شي نهار منقوشتين على الإذاعة، بس أنا زعتر خفيف مع بندورة. بول وين بتسمعنا يا بول؟ كمان برعشين، تحية لكل أهالي رعشين زميلنا بالإم تي في. تربول أنا بدورة بدي صبحك وبدي صبح بيت الخوري كله جاكي، يعني أبو ميشيل سليم الخوري ومدام يمنى وميشيل والعريس مارك. كمان موسى إماز من زحلة، يسعد صباحك يا موسى، كل أهالي زحلة أنتو بالقلب.
10: عمو شربل نحن بفير، بس كنت أول السنة إجنا عندنا الأوزمو.
0: أنتو من أول المدارس يلي زاروكن. ليك بتعلمك مدام كلود سعادة أرطباوي، تبهلنا عليها هيدي بنت عمي.

0: يمكن كتار يكون هلا واعيين اليوم الصبح وهيك حاملين معهم شيء متعبهم من امبارح، يمكن تعب، يمكن شيء هم، يمكن فكرة معينة أو شيء صار معكم امبارح وحاملينه ببالكم لليوم. شو ما كان صاير معكم بلشوا هالصبحية معنا على رواق على هدوء وبمزاج كتير حلو. وإذا مزاجكم معوكر ما قلكم إلا شو، مين بيعرف شو اللي بيغير لنا مزاجنا الصبح؟ يلا بعتولي مين بيعرف. آه يا باتريك مزبوط، كافيه دو برازيل. مش معقول شو هال، ما بعرف شي سحرة، كافيه دو برازيل فيه سحر. تذكر أن اليوم هو نهار جديد، انسوا كل شي صار معكم مبارح وبلشوا نهاركم بطريقة كتير كتير كتير كتير حلوة، وأهم شي بمزاج حلو. صدقوني إذا بتبلشوا نهاركم بابتسامة بكلمة حلوة هيك بشوية تفاؤل رح تكتشفوا إنه هالشي الصغير رح بيغير لكم شكل نهاركم كله، فوقاني تحتاني رح يقلبوا. بطل بول، البول الصبحية مع الماما أحلى مزاج. بس يا بول جرب زميلنا، جرب أنت والماما وتكون ركوة الكافيه دو برازيل تالتكم وشوف شو بيصير. لك الله يخلي لك اياها ويطول بعمرك، يطول بعمرك وعمرك. الهم سعد يسعد صباحك، قلت لي شربول صباح الخير، صلاة مقبولة، منشوفكم بسفرة على روما. ولك يا مدام الهم محمسين كتير، أنا كتير محمس، يعني السنة الماضية رايح 4 مرات على كاشيا بس ما بعرف مش مصدق أوصل على كاشيا، كثير محمص. وعلى سانت جوفاني روتوندو على بادري بيو وعلى أسيزي، والانطلاقة من روما السفرة الطويلة رح نكمل على بادوفا على سانت أنطوان دو بادو، رح نروح على فلورانس والختام بفينيز، نرجع منطير على بيروت من فينيز.
1: شربل أنا ما بضيع، أنا بطلع التل الزعتر قريب على سوبر ماركت يمين، ومن عندي إذا طلعت طلوع بتوصل لشركة مطار وسترينج. يسعد صباحا.
0: هيدي أطيب منقوشة بديك ويني، فكرت تعرف شو مرقت الفويس إلي، فكرت بيقول لي بعت لي لوكيشن الإذاعة. بمزح يا مهلا، بقول لك هيدا شو شحاد على الهواء.
2: هاي شربل كيفك وريح؟ الأوز اللي قلت بدي يجي العدا ما إجا، إجا لعد الكبار، أنا عند السبة فيك جيبوا العدا.
0: لك عمي كيف إجا عند الكبار؟
2: بالإليزيا حبكل كتير.
0: لا في شي غلط من الإدارة، لا على الإدارة أو المسؤولين عنك قلن ليه أوزمو ما فات لعنا، هم بيقرروا مش أوزمو اللي بيقرر، الإدارة بتقرر.
3: صباح الخير، صباح الخير شربول، سعد لي صباحك وصباح المستمعين. بدي صبح السيد سليم خوري ومدامته الست يمنى، قالوا للفنان ميشيل خوري، بدي صبح الفنان ميشيل خوري وقال له الله يديمك ويسلم الصوت الحلو، أحلى صباح مع أحلى أغاني. أغاني
0: تحياتنا لك وأكيد وصلوا سلاماتك. غسان خروز من عين الرمانة، شو كنت جارون؟
4: صباح الخير شربل، وإلي كل ما بتسرق يوم جديد الأمل بالله بيزيد، ومنقول بكل حب صباحكم خير ومحبة. ندى نبعقلين،
0: تحياتنا لك يا ست ندى، بعدكم الخير، بعدكم قاعدين ببعقلين، وصلنا بتشرين.
5: بونجور شربل.
0: بونجور.
5: القهوة مش طيبة إلا برفقتك، قهوة دو برازيل طيبة بس معك غير شكل.
0: طول عمري.
5: يسعد صباحك، بدي عيد بنتي داليا اليوم عيد سان تريز لأنه هي اسمها تريز بالمعمودية، إن شاء الله نهاركم حلو.
0: يسعد صباحك ست ماي، ويلا كاسك بالكافيه دو برازيل، هذا كاسك.

كل النشيطين وبلشي معنا من الساعة 6 منرجع منجدد التحيات لكم. إن شاء الله تكونوا عم تقضوا نهار وقت حلو عفواً معنا. ولكل يلي هلأ دوروا الإذاعة دغري أول مواعيه كمان منرحب فيكم. اليوم أول يوم بتشرين هالشهر الجديد يلي إن شاء الله يا رب هالشهر بيحمل كل الخير لكم جميعاً. بكون شهر حلو، شهر بيحملكم الفرح وكل يوم بهالشهر بيكون أحلى من اللي قبله. عم تترافقوا معي أنا شرب السعادة مع المخرج إلي أز اليوم ميلينا أبسنت، كمان ميلينا بتجي بكرة والأسبوع اللي جاي واللي بعده فرصة طويلة. أحب اللي عم نسمعك من عكار على بيروت، الله يحميكم وتوصلوا بالسلامة.

0: بينعاد عليكم وسانترس تحميكم معك بسام من البوشرية. بسام جرجس يسعد صباحك. ما عم تبرم براسي مثل ما لازم. كيف الدولاب اللي بدك تغير دولاب سيارتك؟ دولاب ب 22 دولار الشركة ألمانية بتصنعهم بالصين عند مؤسسة الأزة للمعدات. الدولاب الدولاب ب 22 دولار صدقوا شي ما بيتصدق. اسمعوا
1: صباح الخير. عرضها الجديد مكنة لطحن الكشك أوروبية تطحن 120 كيلو بالساعة مونوفاز 175 دولار. الشتوية على البواب صار بدنا نغير دواليب السيارة. الدولاب ابتداء من 22 دولار. شركة ألمانية بتصنع بالصين مخفول سنة من تاريخ البيع. فرات الزيتون أوروبية على البطارية 110 دولار مكفولة لمدة سنة. بروجكتور طرقات على الطاقة الشمسية 100 وات 15 دولار.
0: ايه صدقوا لانه هيدا العروض سمعتوها بصوت جوزيف أز صاحب مؤسسة الأز للمعدات.
2: للتواصل مع شربة السعادي واتساب 71 989 989.
0: مؤسسة الأزة للمعدات عندها 4 فروع. الفرع الرئيسي بالمدينة الصناعية بسد البوشية. فرع تاني على جالوري الاتحاد بجديدة المتن. فرع تالت على أوتوستراد سن الفيل. والفرع الرابع على الدورة بالقرب من مستشفى مار يوسف. اليوم عم نعمله دعاية للرهبات بمستشفى مار يوسف. يستاهلوا رهبات الصليب. رهبات أبونا يعقوب. إن شاء الله بصير قديس قريبا.

مؤسسة الأزهر المعدات 03-386-322 ليش لكل اللي عم يبعثوا فويسات على الرقم الثاني يعني هلأ مرة إلي الرقم الواتساب المشاركة بس حصرا على 71-989-989 رجعوا بعطونا على هيدا الرقم

0: بونجور شربل صباح. بونجور. بدي عيد بنتي كارلي اسمها بالمعمودية تيريزا، وكمان بدي عيد جوزي جورج اليوم عيد ميلاده. مرسي شربل، بونجورني.
1: مرسي لك يا ام، لانه سمعتينا صوتك يا ام ابو شقره.

0: ربيل. أنا أحب عيد ماما مع أنه اسمه تغير.
1: كيف بتنسى؟
0: وأنا اسمي ريتا.
1: ريتا كيف بتنسى؟
0: بونجور مي.
1: الله يخلي لك الماما. عم تقول لي نحن بيت أبو حيدر من بسكنتا. تحية كبيرة لكم كل أهالي بسكنتا. بس وصل على كاشيا ناطرتنا وكل يوم بتحكينا ومحمس كتير. بنت بسكنتا معلمته لنبيل ضو اللي كان عم يحكينا. ريتا منير هالسيدة البسكنتوية اللي عايشة عطول بكاشيا ومكرسة حياتها لتستقبل الوفود بالدير عند القديسة ريتا، وبتشرح لهم وبتعطيهم هيك أخبار حلوة وشهادات عن القديسة ريتا. ريتا منير بدي إلا مرسي على كل شيء، وناطرتنا ومحمس كتير. رح نقضي ليلتين لأول مرة كل رحلات اللي بتروح على كاشيا بناموا ليلة واحدة، وتاني ليلة من فل غصب عنا. فأنا طلبت من بيرزخيا صغيب المسؤول عن إيمانويل ترافل انه تكون ليلتين المنامة بكاشيا لأول مرة. رح ننام ليلتين، يعني رح نظهر من كاشيا نروح على أسيزي يوم كامل، رح نرجع ننام بكاشيا. كمان رح نظهر نروح على ضيعتها الأساسية لسانت ريتا روكا بورينا ونرجع ننام بكاشيا. والسبت ب 18 تشرين الأول عشية الذكرى السنوية رقم 11 سنة صار له التمثال يلي نحته النحات نايف علوان يلي وضعوا اللبنانيين على مدخل بلدة كاشيا نتيجة مسابقة عالمية صارت، وفاز بهالمسابقة النحات نايف علوان يلي رح بيكون معنا هو وعائلته يلي رح بيرفقونا بهالرحلة بعد القداس يلي بنظموه رهبات الدير عند سانت ريتا وبلدية كاشيا. استقبالا لقلنا رح ننطلق نحن وأهالي كاشيا بأعلام لبنان من ضريح القديسة ريتا من البازيليك مرورا بكل شوارع كاشيا الحلوة كتير، وصولا إلى مدخل كاشيا مطرح ما موجود تمثال سانت ريتا يلي ارتفاعه 6 أمتار. رح تسمعوا الترانيم اللبنانية المارونية والبيزنطية بالعربي، رح تسمعون بكل شوارع كاشيا. تحية لكل اللي مسافرين معنا على إيطاليا.
2: بونجور شربول وميلينا وإلي، ينعاد عليكم بعيد السانتاريز، وينعاد على كل الجروب اللي بطلع أنا وياه كل تنين على السانتاريز منصلي، ينعاد على جوقة أفي ماريا، وبدي عيد الأب مروان خوري، وبدي عيد مستمعين أغاني وتحميكم وتحمي لبنان، وإن شاء الله كل أيامكم بتكون أعياد وكل الدنيا بتضل يطلع لنا قديسين جديد. عقبال كل سنة ونهاركم مبارك بعيدة يا رب.
1: تحية لك يا هدلة، وعقبال أنت لأنه كلنا مدعوين للقداسة، عقبال ما نشوفك قديسة. يا الله عم يبعتولي تلاميذ سان روك بالقلاعات يلي ربحوا روشن بالأوتوكار. يا الله شو مهضومين. بس مين الدرايفر لحتى نوجه له تحية؟ مصورين كله مع الروشن بالأوتوكار. لك ألف ألف صحتين ومبروك وتانكس. شكرا لمطانوس تريدينج. إذا أنا عمري ما سيبك لا لا ولا ثانية يا حبيبي يا غالي. يلا هبتا نلعب لعبة إلي أنا والمستمعين وأنت بدك تساعدني. يلا بدنا ناخد 3 أوتوكارات هلا، بس بليز ما تكون ربحانين قبل روشن. 3 أوتوكارات لجيب شي ورقة وقلم، بس ضروري تبعتولي اسم المدرسة رقم الأوتوكار لأنه كل مدرسة فيها عشرات الأوتوكارات، وبدي اسم الشوفير أو الأسيستانت لأنه بدنا نبعت رقمكم لمطانوس تريدينج لحتى تنسقوا معهم تستلموا مجموعة من منتجات روشن خصوصا الويفر لحتى توزعون على التلاميذ عندكم بالأوتوكار، وبعتولي كم تلميذ فيه بالأوتوكار لأن بعت لكم حصص لكل تلميذ. خليها على الله حبيبي ويلا ما تستناش إن الشايفين هنا حبنا شهد. يلا نطركم، فإذن بعتولي شوفرية الأوتوكارات اللي عم تسمعونا ومعكم تلميذ أي مدارس ورقم الأوتوكار بليز لحتى نسلمكم روشن من عند مطانوس تريدينج.
3: بونجورك، يسعد لي صباحك شربول لك، انت مثل المي العكري بتنشرب مثل ما المي العكري يا شربول لك. يسعد لي صباحك، لكل امرئ من اسمه نصيبه شرب السعادة عنوان السعادة. لك أنا طامي حبيب قلبك عم بحكيك من ماريلاند من أمريكا USA حبيب قلبي.
1: تحياتنا لك ومرسي لك عم حبتك. يلا بليز شوفريت الأوتوكاريت ناطرينكم.
4: ها شربول صباح الخير، معك يمنى أسيستانت مدرسة الألمانية ومعي 28 تلميذ.
1: لا بليز بس بعتي لي هم مكتوبين لأنه لحتى دغري أعمل فورورد، يعني قلنا بدنا الاسم دغري يعني مع رقم التليفون بيكون مبين واسم المدرسة ورقم الأوتوكار. بليز بعتونا إياهم مكتوبين. يلا بانتظار انه ترجع تبعتي لنا اياهم. واو لانا كيروز فتحت لنا الشنطه وفاجئتنا انه اخذه معها روشن على حامض. واو هيدي اللي انا دائما بحكي عنها، بقول انا بالنسبه لي هن في اربع نكهات وهلا عم بحضروا وحده ميكس كتير طيبه رح بتكون، يعني صارت موجوده عند طانوس تريدينج مش عم بحضروا بس ما بعد ما بلش يوزعوها، بس انا بحب كتير على حامض. يلا بلشوا تلاميذ الشانفيل الباص رقم 72، نحن 32 تلميذ. يلا جورج نسجلوا. جورج بدك تتواصل مع مطانوس تريدينج بعد الساعة 10:03 92 92 83 لحتى أكون أنا بعد اسمكم. بنت الصوت الشانفيل

0: هلا بدنا بعد اوتو كارين بليز، بس ابعثوا لي اياهم مكتوبين. عم تبعتوا فويسات بليز، بدنا تبعثوا لنا اياهم مكتوبين.
1: عيش البيت انا عشان كيف حدا واجا ازمن عنا كثير بسطنا.
0: امبارح كانوا عندكم وبعثوا لي الصور، يلا يا ريت بعرف اياها صورتك لانه الصور قدامي من السنكير الحدد ومن الليسي بيلوت بالحدد. امبارح كانوا مطانوس تريدينج واوزمو كانوا عندكم.
1: بونجور شربي لسعادة، كيفك منيح؟ أنا أدري اليوم رايحة لأكل وتيتا تبعك جاي تقعد مع خيي.
0: واو الله يسعدها لتيتا، تحية لإلها. والله يسعد كل الأمات يلي بيشتغلوا.
1: ميرسي سربيل،
0: ميرسي لإلكن. يلا كمان الشانفيل، كله شانفيل اليوم كمان معنا. أوتوكار الشانفيل رقم 23، رقم 23 مع روني. يلا روني كمان اسمك صار عند مطانوس تريدينج، تحكيون على 03 92 92 83.

كمان باص ال 5 شو الاسم؟ بس كنت بليز بعتوا لي اسم المدرسة مكتوب سي اس بي، خلص اكتبها سي اس بي. باص رقم 7

رح نكتفي بثلاث أوتوكارات لليوم. بدي اعتذر من كل اللي عم يبعتولنا بعضهم. عندكم مجال بكرة والتنين اللي جاي واللي بعده, فرح بكون كلكم عندكم الحظ انه يتوزع عليكم روشن بسكوي روشن بكل الأوتوكارات. بيننا سوء تفاهم. بدي اقول مرسي لمطانوس تريدينج اللي عم بفرحوا كل تلاميذ المدارس وجولتهم مكملة على المدارس مع كاركترات أوزمو, وعم بيوزعوا أوزمو على كل تلاميذ المدارس يلي سبق وتسجلوا. والله

0: الخميس اليوم الخميس أول تشرين الأول شركة مطانوس تريدينج مع كاركترات أوزمو رح بيكون عم بوزع أوزمو على تلاميذ مدرسة البوزنسون بعبدة. تحية كبيرة لألكن وإيكول أفانس هيك الاسم أفانس بالحدد. صرحوا لي إذا في معلمات أو أهالي اسم المدرسة أفانس بالحدد. أنا أحلى واحد بارح كمان برموا على مدرسة سانكور بالحدد والليسي بيلوت بالحدد كمان.
1: هاي شايبين هاي ميلينا يوم الجوي اختي رايحة على المدرسة اول نهار.
0: ايه خي سلمنا كتير عليها جد.
2: بونجور شربي اللي يعطيك العافية. بونجور لكل المستمعين. فادي عون كوليس سنترال 23. يلا حبيناك نشوفك بالمركزية إذا الله راد.
0: فادي انت ما عم تشوفني انا يوم اي يوم لا بالمركزية. بالنسبة للأوتوكاريت وقفنا نسجل بليز ما تبعتوا يعني باراديس دانفون كمان عم تبعتولي كذا أوتوكار باراديس دانفون. أخذنا ثلاث أوتوكاريت اليوم إن شاء الله بكرة بيكون عندكم الحظ أو التنين أو التلاتة أو الأربعة الأسبوع اللي جاي كله واللي بعده واللي بعده ما تعتلهم.
3: ما بدي اللفة معك طبق السوشي وستيكس في إيديك.

من عادات لبنان الكثير حلوة هالجمعة اللي بتصير على القهوة، إن كان الصبح أو الظهر أو حيالله وقت بالنهار. يعني نحن عنا معروف من عاداتنا وعادات الضيافة اللبنانية، أول ما يجي حدا لعنا دغري ركوة القهوة بتنحط على الغاز. وهلأ الكافيه دو برازيل عم بيزين عاداتنا. تحية لأصحاب شركة كافيه دو برازيل، دانيال العريف تحية كبيرة لك. كافيه دو برازيل صار بكل بيت من بيوت مستمعي أغاني أغاني. أحلى من ريحة القهوة بس هيك تعبي البيت.

عم يسمعنا هلا وحاطط ركوة القهوة وعم يعملوا صبحي يبعثوا لي صور. بس المهم تكون الكافيدو برازيل مزينة قعدتكم مش غيربان. اوعى تبعثوا لي صور غيربان اوعى دغري بعمل لهم ديليت. لكل اللي هلا عم يشربوا قهوتهم قهوة الكافي دو برازيل وعم بحضروا حالهم لنهار جديد. يعني تصوروا في ناس هلا 7 إلا 4 دقايق عم تلبس وعم تحضر حالها وعم تشرب فنجان القهوة لتنطلع على شغلة، ونحن من الساعة 5 بالإذاعة. لكل اللي هلا انطلعوا على الشغل الله يكون معكم ويعطيكم القوة. بدي أتمنى لكم أنا وإلي نتمنى لكم نهار حلو نهار مريح، وأهم شيء يكون منتج. إن شاء الله يكون كل تعبكم اليوم له نتيجة، وكل شغلة بتعملوها اليوم بتكون ناجحة وبتكون مثمرة، وإن شاء الله صباحكم دايما مليان قهوة.

0: صباح شربول من ميروبا نازلين على الجاردوري بريكا براك معك جوليانا الحاج. كل يوم نحن منسمعك. وين عزوق مصبح؟ سلمولي على عمو هيثم، هيثم أبو حيدر صاحب بريكا براك.
1: شفته عم فرق بيته لحكاني ولحكيته بس ضلوا.
0: بس والله أنا اليوم راي عامل صبحية بالكريستال مش بعيدة بزوق مصبح. وين الانديو؟ يعني انتو نازلين على اليمين الجاردوري، بس خلص راي عامل صبحية مع الولاد الحلوين بالجاردوري. بتروح لي معنا؟ شو هالكريستال، شو هالجاردوري، مش معقول. بروح لحتى زورهم، ما إلي ألب فيلم من عندهم.

0: حتى يكون عم يهتموا بكل التلاميذ. عاملين حصومات وأسعار خاصة لكل مستمعي أغاني أغاني، رقم 79-312-760. فإذا 79-312-760 سجلوا أولادكم بجاردوري كريستال. قالين بعيني كمان يسعد صباحك، قالين كمان من ميروبا من ميروبا.
1: هاي شربيل، كيفك؟ منيح؟ أنا بالأوتوكار رايحة على الإيكول.
0: لك الله يكون معك وسلمين على كل التلاميذ بالأوتوكار معك. سألتي لنا أي مدرسة؟
2: بونجور شربيل، أنا عم بشرب قهوة بالسيارة، بعمل صبحيتي بالسيارة. هلا أنت كنت بالإذاعة خمسة، أنا فاهم من الخمسة هلا بالشتاء كرمال المدارس وعجلة السير.
0: يلا الله يكون معكم. بس بليز انتبه
2: معك زينب الحاز.
0: زينب ما تلتهي بالقهوة يا زينب.
1: هاي شربيل، كيفك؟ منيح؟ أنا بالأوتوكار رايحة على الإيكول.
0: تحية لك يا كيتي. شربول عندك فكرة شو صاير بعلي على الرومبوان؟ مسكر السير يا عمي. هلا ما بعرف بس شو هالكارثة اللي صارت، شفتوا الأكسيدان اللي صار مبارح؟ شو بتخوف هالطريق عن جد، الله يحميكم خصوصا على هالكواع بعلي والكحالة وعريا، الكاميونات شي بخوف هوني. إذا حدا بالمنطقة خبرونا وقطع عجقت علي، بس خبرونا شو سبب العجقة.
3: بونجور بونجور شربيل،
0: بونجور مختارة،
3: إن شاء الله كل شي منيح يا رب، يسعد صباحكم.
0: تحية لإلك مختارة عمي، شوف يسعد صباحك.

نحن عنا بريك سريع، بس قبل البريك بدي أقول لكل التلاميذ المدارس اللي عم يسمعونا، بدي وجه لكم تحية كتير كبيرة، وهلأ معظمكم عم تسمعونا بالطريق إن كان بالأوتوكارات أو مع أهلكم، تحية لكل تلميذ كل يوم بيقلنا بونجور وبيسلم علينا على الهواء، وأنا رايح على الإيكول. كمان بدي وجه تحية للتلميذ يلي ما بحبوا يحكوا، بس أنا بعرف أنتوا كتار كتار كتار عم تسمعونا. السؤال لكم اليوم، وأكيد ما بدنا فلسفة ولا بدنا أجوبة كبيرة، إذا أعطيناكم نهار واحد وقلنا لكم فيكم تغيروا شغلة واحدة بالمدرسة، شو بتغيروا؟ يلا مبارح إذا كنتوا مدير أو مديرة المدرسة، اليوم شغلة واحدة إذا بكم تغيروها بالمدرسة، شو بتغيروا؟ بس أكيد للأحسن، يكون للأحسن.

استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.

صباح النور من جديد لكم جميعا, خصوصا كل تلاميذ المدارس واهلهم يلي عم بيوصلون على المدرسه. يلا طلبت منكم شغله وحده مش عشرة, شغله وحده اذا هيك طالع عبالكم تغيروا شيء بالمدرسه, بس للاحسن اكيد مش للأسوأ. بس اللي بدي اسمع قبل فويس من ريبيكا. ريبيكا صغيب لانه بدها تسمع صوتها قبل ما تنزل على الويزه على مدرسه سيده

0: الجوازة وإلا قال ما بتنزل. هات لنسمع على ريبيكا.
1: أحلى شيء بس عشكوت.
0: ولك يا ريبيكا اشتقنا لك. أي متى بدك تجي لعنا على الإذاعة ونشوفك هون بالإذاعة؟ يلا شو بدكم تغيروا بالمدرسة؟ يمكن بتكون بس شغلة واحدة، يمكن بتكون تزيدوا وقت الفرصة، تخففوا الدوفوار، تزيدوا وقت السبور، يمكن هيك شي نهار واحد تعملوه بدون ما تحملوا كتب، تروح على المدرسة بدون شنطة. بونجور شربول، أنا سيلا، بنعمل درس على التابلت كرمال نرتاح من الشنطة والكتب. فكرة عجاد، فكرة حلوة، برافو سيلا. شربول عم تتوجه لتلاميذ المدارس ونسيتنا نحن المعلمات، ما نحن بحقلنا، شو نحن بدنا نزيد الفرص. ايه حقكم، عم تتعبوا. تحية لكل المعلمات ولكل الأساتذة اللي عم يسمعونا.
2: بونجور شربيل، كيفك؟ منيح؟
0: أولادنا
2: قالوا عين يحكوك، بس أنا وياهم بنقول لك نغير الدوام، يصير مثلا 9-2، نخفف الحصص الدراسية، نغير الدوام، هيدا أحلى شيء، نوع عرواق ونخلص عرواق. بونجور نيم.
0: هو بيني وبينك إذا بأخروا المدارس شوي بتخف العجقة، يبلشوا وقت 9-10 وهيك الأولاد بناموا شوي.
3: أنا خيو جيمس رايحين على المدرسة.
0: برافو. شو طالع بالكم هيك شيء مش عاجبكم بالمدرسة بدكم تغيروه ليصير أحسن؟
4: هاي شربل، كيفك؟ منيح؟ إذا أنا في غير شيء بالمدرسة، بدل ما أعمل 5 أيام مدرسة بعملها 3 أيام.
0: برافو.
4: بزيد نهارين فرصة.
0: حلوة منك. ومين بيسمعنا بهودي اليومين؟ إذا بتسمعونا أنتوا بالبيت بتوعوا، أوكي أنا بوافق.
5: كيفك؟ منيح؟ أنا نايا وأنا غايا، نحن هلأ رايحين على المدرسة وكتير مبسوطين عم نحكي معكم، نحن كتير منحبكم.
0: أنا كتير مبسوط.
6: Hello, you are the best guys. Bye bye.
0: يلا وحيط الله هلوة هالتلاميذ، يعني ما بعرف رد عليكم، شو بدي أقلكم؟ بدي أقلكم أنتو بتجننوا. دوم يلي قال لي انه بيعمل 3 أيام بس تعليم ويومين فرصة، قال لي عن جد بوعة شربل، اكيد بوعة، بس زبط لنا الوضع نصير نفرس يومين بالاسبوع.
7: هاي شربل، انا جيا، بدي اقول لك انه جوي اخته لجاد يوم بلشت مدرسة.
0: واو واو واو، شو هالخبرية الحلوة. تعالي تنلعب بيت بيوت.
8: بونجور شربيل، كيف ناسبة؟ ابني سأل استحى، بس بقول لك ابني انه ما يكون في درس وما عنده مشكلة بالدوام وما بيحمل شنطة تقيلة.
0: يا الله الله يعينهم عن جد على هالشنط وعلى الكتب، ايامنا ما كان هيك. التلاميذ بيشوفوا المدرسة من هيك من ناحية مختلفة عن الأهل وعن الأساتذة وعن الإدارة، يمكن هيك شي شغلة صغيرة بالنسبة للكبار هن بيشوفوها كتير مهمة بالنسبة لألون كتلاميذ. أنا شفت التلاميذ عم بقولوا بدنا فرصة تكون أطول، يمكن حدا بده يكون في رياضة أكتر، في سبور عندهم أكتر، يمكن في تلاميذ هلا عم يسمعونا بدهم انه عم يطلبوا من المدرسة انه تخفف شوي عليهم الدفوارات بعد الظهر لانه ما عم بلحقوا وعم يتعبوا وعم يتعبوا اهلهم معهم.
9: شربل، انا شربل، اذا بدي اقول شيء غيروه بالمدرسة، لكل مادة دفتر وكتاب بكفينا، عم نحمل 7 كيلو حزنين بالبيت، 7 كيلو دغري على ظهرنا، كيف ما بعرف. وكمان يعني خففوا لنا ساعات مثل ما انتو قلتوا من 9 لـ 2:30 ونص.
0: وحياة الله، يعني في اسكى من هالتلاميذ؟ في اهضم منكم؟
10: هاي شربيل، أنا ريتا.
11: هاي شربيل، أنا ريا.
10: احنا كثير مبسوطين احنا عم نسمعكم.
0: وانا كثير منبسط انه اسمع اصواتكم. عم بيقول لي هلا عمو الي الي ازي هون المخرج معنا لانه ميلينا ابسنت، عم بيقول لي شو مهضومين هالتلاميذ،
11: غيروا الوقت بليز.
12: بونجور شربيل، كيفك؟
0: لله
12: صراحة إذا بدهم يحسنوا شيء بالمدارس يتحسب المتنمر مش المتنمر عليه على ردة فعله، لأنه في ولاد متنمرين مش مربيين عند أهلهم ببيوتهم.
0: مع كل الحق، مع كل الحق، أنا بحييك. شربول أهم شيء، ماي عم تقلي كأهل عم تقول لي أهم شيء شربول إنه الأولاد يتركوا الكتب بالمدرسة، لأنه الشنطة بتكسر الظهر وعم يعطون دروس كتير على البيت.
13: ليش ما بتوفر أحساسك وبتتقل وبتتماسك؟
14: بونجور شربول، كيفك؟ أنا إذا بدي شيء غيره بالمدرسة يحطوا بالصيفية كمان بالمدرسة، يعني ما تخلص.
0: حلوة منكم، حلو. قد هلا في تلاميذ ما حبوكن. انا سوري بس احكي بالجامعة لانه انتو الحق عليكم مش قايلين اسمكن، وانا دايما بقلكم ما بحب يزعلوا مني انه لانه نحن وصغار، بس كنا صغار، انا بس كنت صغير مثلكن، كان ما ينعرف الصوت اذا صبي او بنت على الهواء، مشان هيك دايما قولوا اسمكن.
15: تربيل، كيفك؟ منيح. انا اسمي كلاريتا وهلأ رايحة على المدرسة، اليوم بعده تالت يوم مدرسة. بونجورني.
0: بونجورني كلاريتا.
16: هاي شربيل، كيفك؟ منيح. أنا اسمي شربيل وسبت وأحد بتحسون ساعة فرصة، بس جمعة المدرسة
0: طويلة،
16: تنين تلاتة أربعة خميس جمعة منحسون سنة
0: وما بعودوا يخلصوا. برافو عليك.
16: فبدنا نغير الفرصة ونغير وقت المدرسة.
0: شو بدك تعملها نص يعني؟ نص فرصة ونص درس. هلا ان شاء الله يكون عم، انا بعرف يسمعنا استاذ عماد اشقر. عماد الاشقر تحية كبيرة لك، هو نازل من جعيطة على وزارة التربية، رئيس مصلحة التعليم الخاص. تحية كبيرة لك اذا عم تسمعنا، رح ينبسط منكم عمو عماد كثير. وطانت ريما، طانت ريما وزيرة التربية والتعليم العالي دكتورة ريما كرامي كمان كتير رح تنبسط. إذا عندها بعد شي شعرتين مش لونهم أبيض بشعرها، هلأ بيضوا. إذا عم تسمعكم بيضوا كلهم، صاروا كلهم أبيض.
17: هاي شربل، أنا كمان اسمي شربل وبلدشنا إقل بعد
0: دورة. خي خي خي، تعرفوا بدي لكم شغلة، كل التلاميذ اللي عم تسمعونا علوا الراديو. تعرفوا لكل الأولاد اللي هلأ عم يسمعونا ورايحين على المدرسة، تذكروا دايما أنه المدرسة مش بس أنه هي كتب وإكزامان وهول العلامات يلي منخدهم، لا، المدرسة كمان هي الرفقة الحلوة يلي بتعملوها مع أصحابكم. قديش أنتم بتنبسطوا تروحوا على المدرسة، بتكونوا محمسين لأنه في عندكم أصدقاء وأصحاب كثير بتحبهم بالمدرسة، بتحبوا تروحوا لحتى تشوفوهم كل يوم كل يوم كل يوم. مدرسة كمان هي هالوقت الحلو يلي بتقضوه مع هالأصحاب، الوقت يلي بتتضحكوا فيه، وكمان المدرسة هي الذكريات الحلوة يلي بتحملوها معكم. صدقوني يعني نحن قدي عمري أنا وإلي وطانت ميلينا، هي طانت ميلينا أكبر شي فينا، تيتا رح تصير تيتا، كمان منضلنا نتذكر أحلى أيام بحياتنا. صدقوني يعني قديش صار عمرنا وعم نشتغل وسفرنا وبرمنا العالم كله، بس أحلى أيام نتذكرها هي أيام المدرسة. يعني لو أنتوا زعلانين هلأ أنه تعبانين، بس بكرة بتصيروا بس تكبروا بتصيروا تقولوا يا ريتني بعدني بالمدرسة. أيام المدرسة رح تتذكروا منها كتير إشياء حلوة لو بعد شي 20 سنة ما بتنسوها. استفيدوا من كل يوم بالمدرسة عم تروحوا عليه، اسمعوا منيح كل الأساتذة تبعكم والمعلمات، حبوا بعضكم انتوا، احترموا بعضكم وساعدوا رفقاتكم أهم شيء، بالأخص إذا بتشوفوا حدا ما معه تارتين أو يمكن انتوا معكم بونشوز، يمكن انتوا جايبين أوزمو جايبين روشن وهو ما معه، عطوه، ما تخلوا يحس انه انتوا عم تاكلوا شيء. كثير طيب وهو أو هي ماما.
18: هربت الشتوي وما سأل في
0: وأي شيء أي شيء عم يزعجكم، يعني إذا فكرة حلوة أو فكرة زعجتكم ما تخافوا إنه تقولوها للمعلمة عندكم أو للأستاذ، لأنه أكيد هن بينقلوها للإدارة. يمكن هالاقتراح الصغير اللي هلأ عم نحكي بس عم نمزح أنا وياكم، بس يمكن يكون اقتراح كتير مهم، حدا منكم شي تلميذ منكم أعطاه للمعلمة وتنقله للإدارة ويمكن يصير شي فكرة كبيرة للمدرسة. يلا رح نكمل قد ما فينا نسمع أصوات المستمعين خصوصا تلميذ المدارس. ما بدنا حدا يزعل وللأهالي ما تقولوا لي بليز اسمعوا، عم جرب قد ما في مرة أصوات ولادكم.
19: بونجور، أنا اسمي زوي وأول شي بقول بونجور لجوي ونورا. وبالنسبة لإلي لو كنت مديرة المدرسة لنهار
0: لنهار واحد
19: لغير شغلة واحدة بالمدرسة الولاد ما بيكون عندهم درس.
0: بلا درس مدرسة
19: يعني بخليهم يدرسوا بالمدرسة وبس.
0: حلو هيك بس انه ايه يدرسوا بالمدرسة ويخلصوا كل شيء بالمدرسة ويروحوا على البيت يرتاحوا ويريحوا اهلهم. بما انه عم نحكي عن المدارس بدي اذكر بكل العروض يلي عاملينها بمكتبة السماحة بغدير جونية. عاملين غير انه تجليد الكتب ببلاش لكل مستمعي اغاني اغاني، اذا بعد ما جبتوا او ناقصكم كتب لاولادكم حسم 10% على ليستة الكتب لمستمعي أغاني أغاني، وحسم 15% على كل أنواع القرطاسية. عندهم قرطاسية تشكيلة كتير كبيرة وعندهم كمان تشكيلة كتير كبيرة من الشنط المدرسية، 15% حسم. مكتبة سماحة بجوني غدير بيفتحوا من الساعة 9 الصبح ولا 8 المساء حتى يوم السبت. هن موجودين دغري على ظهر جسر غدير، يعني أول الطلعة على اليمين يلي القديمة اللي كنا نطلع منها على بكركي وعلى حريصة. رقم التليفون لمكتبة سماحة بجوني غدير 70 20 79 79، فإذا 70 20 79 79. يوسف عم يسمعنا من البترون، تحية كبيرة لك يا يوسف، انتبه على الطريق.
20: بونجور شربيل.
0: بونجور
20: للجميع، نهاركم حلو يا رب. أنا إذا بيطلع لي اقتريح هالمنهج الحشي حشي مواد ما إلى عازي ما بتفيد الولد بحياته العملية، ما إله عازي، منهج مختصر بفيد الحياة العملية.
0: حضرتك عم تحكي كأم أو معلمة أكيد بدو ما أسألك عن اسمك. يلا امبارح شفتوا يا عمي وحيد الله انتبهوا من هالكلاب، أنا ما بحب أذي كلب بس بصريفة، يعني نقصهم أهالي صريفة، يعني ما كفاهم شو صار فيهم من دمار وتهجير. وصريفة هالضيعة الحلوة كتير، أنا بسميها مدينة قد ما في عدد سكان بقضاء صور. امبارح 7 أشخاص أصيبوا بجروح من وراء تعرضهم لهجوم من كلب شرس، عض 7 أشخاص بصريفة، والسبعة نقلون للمستشفيات ليعطون العلاج المناسب.
20: بونجور عن جديد، لا أنا عم بحكيك كأم وكنت معلمة حرام حرام، شو بفيده التاريخ؟ هيدا ستوري بيقراه إذا بحب بس يكبر، شو بهمه بالماض إشياء ما بتفيده. اليوم التليفون الكالكوليتر هي اختصرت كل شيء، عذاب
0: معك كل الحق. والله يكون بالمنهج الجديد مدام يكونوا مخففين شوي هالمواد اللي عم تسميها حشو.
21: هاي شربل، أنا صراحة لو كانت المدرسة بالصيف
1: بفضل أكتر بكتير من الشتاء، تياب شتاء وشنطة ثقيلة وعذاب وقريب ورشح. كنت بفضل أنه المدرسة تكون بالصيف لأنه اليومين بالأسبوع بطلت بعتقد بزيادة للبحر ولشم الهواء. وبونجور مام.
0: هلا ما رح ينبصوا منك أبدا. التلاميذ بده يروح على البحر كل يوم.
21: بونجور شربيل، أنا اسمي جو وراي على الإيكال وأختي مالاد بتسلم عليك. باي
0: باي. تحية كبيرة لألك ولأختك وسلامة قلبها.
22: بونجور شربون، كيفك اليوم؟ معك سيلين اللي زمان مش حكيتكم، بس أكيد أنا لويل لكم ودايما على السماع معكم.
0: مرسي مرسي.
22: بخصوص دوامات المدارس، ولا ممكن تثبت تكون من الساعة 9 لأنه بالمبدأ الأهالي 90% منهم دوامات أشغالهم بتبلش على الساعة 8، فما حتثبت ولا عجقة السير لح تخف ولا شيء. بس إذا بالنسبة للمدارس شو معقول واحد يقدر يغير؟ صراحة يخففوا ويعطوا دروس للولاد بعد الظهر، لأنه يعني 6-7 ساعات بالمدرسة ويرجع يجي على البيت يدرس 3-4 ساعات منهم، عم بتكون كثيرة وعم بتتعب الولد وعم بتتعب الأهالي. بونجورنا لك لمدينة ولإلي ولكل المستمعين.
0: تحية لك سالين، معك حق، بس أنه بالنسبة للدوامات يعني فيها يكون المدارس على الساعة 8 مثلا والأشغال على الساعة 9، هيك الأهل بوصلوا ولادهم وبيرجعوا بيروحوا على المدرسة. قبل ما توقف مع بريك سريع، كمان بدي أذكر المستمعين أنه صارت 7:03، أوف، يعني كل يلي هيك عينن عباله شي ترويقة غير شكل. فلافل أبو أندري فتحوا بفرعتهم 5، الفرع الجديد بغزير، أول طلعة غزير على اليمين بطلعة كفرح باب، يعني فرع أوتوسترات جونية، فرع طلعة زوق مصبح على اليمين أنتوا طالعين بوجه دريم بارك تقريبا، وفرع جبال الغير شكل، وفرع على الفرع القديم على أوتوسترات أنطليس. فلافل أبو أندري فتحوا هلا وبيبقوا للساعة 12 نص الليل ناطرينكم. مش بس ترويقة، يعني فيكم غدا عصرونية أو العشاء، في أطيب منا عشاء فلافل.
23: نهرمو سكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد مع

كانت الساعة 7:24 دقيقة بتوقيت بيروت باستديوهات أغاني أغاني بفسوح بالأشرفية. ترى عم يسمعونا أونلاين برات لبنان وأكيد الوقت عندكم بيختلف. تحية كبيرة لكم كل عم تسمعونا بكندا، بنقلكم مساء الخير. جهان وهاني بكندا بدي سلم عليكم وإن شاء الله تكونوا مبسوطين برفتنا. بدي رحب فيكم من جديد ومنكملين صباحنا سوا على أغاني أغاني أحلى إذاعة وأحلى موجة 87.9. وين ما كنتوا بالبيت على الطريق بالشغل أو عم بتبلشوا نهاركم معنا، إن شاء الله بيكون صباحكم غير معنا وبيكون مليان خير ومكملين معكم للعشرة. بس حسب بدي أسألكم، ميراي 99% ما رح تجي، بدكم نختم بعد 5 دقايق على 7:30، لأنه 7:30 كان من المفترض أنه تكونوا مع ميراي ومن قلب بيروت. خليكم ياها سوربريز، يعني مش عارفين إذا رح تجي ميراي أو لا، بس بدكم نكمل أو منودع ومنفل بعد 5 دقايق. مهضومة شيهان بكندا عم تقولي شربون، نحن دايما على السمع. يا الله وأعظم قول جورج معلوف عم بيقول لي نحن على الموت معك. يا الله يعطيك العمر الطويل يا جورج، تحية كبيرة.

0: أصواتكم عم نسمعها على 71 9 8 9 9 8 9. بلش نسمع هيك موجة جولة جديدة من الفويسات.
1: شربول صباحو صباحو
0: لك يا هلا،
1: عم بسمعك الصبح تونت ملينا، والله بدك تنام حافي اليوم حاسس
0: عنه. هذا زميلنا رفيقنا ببلدية ميروبا إلي خليل، إلي طانيس خليل، تحية كتير كبيرة لك. أنا والله عطول عم نام حافي. يلا كل حدا هلا بالسيارة نازل على الشغل هو مرته، بس بليز إذا سايقين ركزوا، بروم بروم بسرعة وترقى بوسي هلا على خدها. هلا إذا بدك مش على خدها الصفر، بس ما تلتهوا أنتوا سايقين بليز بسرعة هيك خطف، وإلا بموت فيك وبحبك من هلا لتخلص الدنيا، وإن شاء الله منضلنا سوا على الحلوة وعلى المرة. وإذا حدا كان حاسس إنه هيك بين وقت والتاني عم يضطر يكذب على مرته، هلا اعتذر منه، لأنه الكذب ممنوع بين الكوبلات، ممنوع. لا كذبة بيضة ولا كذبة سودة، الكذبة كذبة شو ما كانت.
1: شربول صباحو صباحو، شربول أنت خطت ونحن شو بنعمل؟ بننفس بس.
0: قل لي شو بدك، بعد في 3 دقايق، لا القرار لكم، 3 دقايق بنختم ومنفل أنا وإلي أو منكمل للعشرة.
2: صباحو صباحو شربول، كيفك؟ صباح الخير لإلك ولملينا ولكل المستمعين، معك الياس حمود عكار ويدي خالد شمال، ويلي نزل لحاله ما معه حدا حده، شو بيعمل؟
0: ما عندك صديقة أو مرتك؟ مجوز أنت؟ يلا قل لي شو اللي حتى أعطيك الحل. يلا أسرع.

0: يلا اسمعي لي لنشوف شو وضعه العائلة.
1: خي شربولة والله مجوز بس نزل لحالي على بيروت. أنا نزل
0: طيب
1: خدمة.
0: هلا افتح معه فيديو كول وبوصها وإلا بموت فيك وإلا سامحيني إذا كذبت عليك شي مرة. مختار مع كفرة. يسعد صباحك سابة بركات. تحية كبيرة لك مختار. هدوم مختار بعد كفرة بعت لي بوسي قال لي هيدي لألك وأنا مرت أعطيتها واحدة لك بوسي عجبينك أحلى. مختار بعد كفرة سيبة بركات.
2: صباحك يا أحلى شربل. أكيد ما تفل. أكيد ما تفل.
0: خلص ندى مثل ما بدك بيصير. هلا مش عارفين إذا رح توصل ميراي ده صارت ساعة.
1: ما فينا نفتح فيديو كول خي شربل. ما نحن سيئين ما فينا.
0: بدك وقف على وقف دقيقة وإلا هيك شكلتين حلوين لمرتك. هلا وقف على اليمين.
3: كيفك سيلفي رايح عليكم.
0: واو بتعرفوا كل النسوان اللي عم يسمعونا إذا اليوم مش طالع عبالكم تعملوا غدا لرجالكم بدي دلكم على مطعم موجود بدبي طريق الدخلية دغري حد كنيسة الصعود. فيكم تطلبوا ديليفري من عندهم اليوم أطيب كبة. مطعم اسمه كبة زمان. مين بيعرف كبة زمان؟
4: شربول بونجور.
0: يا هلا.
4: إذا كانت وحدة زميلته بالشغل بيقدر ياخد بوسة منها؟
0: هلا نحن عم نحكي عن الرجال ومرته. هلا إذا أنت كتير خوش بوش أنت وياها مش غلط بس أنه هيك تكون بوسة خطف سريعة. يعني بوسة يكون فيها احترام. جورج دو باري ولك يا أبو جاي اشتقنا لك. تحية كبيرة لك. يلا عم نحضر بدك تكون معنا جيد دليل سياحة. عم نحضر سفرة كتير كبيرة على رح تكون ببداية صيفية اللي جاية بس رح نطلقها هلا بعد أسبوعين. الانطلاقة يا أبو جاي رح تكون من باريس رح نرجع ننتقل على بلجيكا وألمانيا ثلاث دول مع إيمانويل ترافل.
1: والله سمعت كلامك ووفت حبيب القلب يا شربل. يلا ان شاء الله يكون نهار حلو لكم والمستمعين كلهم.
0: نسيب لك سألت لك تفاجأت قلت لك شو صاير معك قبل هالضو.
5: كون بوسع الايد خاطفة كون كله احترام.
0: اوكي ما بعرف انا ما بحب كتير بوسة الايد. ليه اذا زميلتي بالشغل وبستة يعني وبوسة بريئة وين الغلط؟
1: اي والله تفاجأت فاجأت على ما في بالعادة تدق لي بهيك وقت.
0: مطعم كبة زمان إذا طلع بالكم اليوم كبة كل أنواع الكبة أكيد غير الميزة اللبنانية. مطعم كبة زمان بقدم كل أنواع الكبة. الكبة النية كبة راس كبة صغرتوية لأن أصحاب مطعم كبة زمان هو الفرع الرئيسي موجود بالسوديكو ببيروت من 23 سنة بس هلأ فتحوا فرع جديد بدبي على الطريق الداخلية. هن صغرتوية من بيت سعادة فخبرتهم ضالعين بصناعة الكبة الصغرتوية مش نوع واحد ثلاث أنواع بيعملوا كبة صغرتوية بشحم وفي منا بيعملوها بلبنة وبزبدة.
6: يعني ما فهم بالبحور
0: كلها دايت ما تعتلهم كلها صحية ودايت. كمان بيعملوا كبة بالصينية وبيعملوا كبة بلبنية. دوقوا عندهم بمطعم كبة زمان الفوارغ. واو واو واو الفوارغ شوفوا الرصنيفة السنات المقادم كله موجود بمطعم كبة زمان بيدبي طريق داخلية.
6: هي حلوة بنت سمر.
0: مطاعم كبة زمان مثل ما قلنا موجودين من 23 سنة الأصالة والخبرة عندهم. كل يوم ناطرينكم على الغداء. الغداء ببلش عندنا الساعة 12 الظهر وبيضل فاتح المطعم بالفرعين يعني السوديكو ودبي للساعة 11 نص الليل. كمان فيكم تطلبوا ديليفري من عندهم وإذا عبالكم ترويقة غير شكل ببلشوا الترويقة عندهم من الساعة 9 ونص الصبح وبيستقبلوكم بالترويقة لل 11 ونص الظهر. ببلشوا يحضروا للغداء. كمان فيكم تطلبوا دليفري حتى بمطعم كبة زمان، عندهم أنواع كتير من الكومبو، وبلشوا هلأ يعملوا ساندويشات على أنواع. إذا بدكم تطلبوا دليفري من عندهم، رقم فرع دبي 79 043 573. فإذا رقم فرع دبي مطعم كبة زمان 79 043 573. وإذا وصلت فاتورتكم لحديت $50 بيعملوا لكم حسم 10% إذا قلتوا لهم إنه أنتم من مستمعي أغاني أغاني. يلا سوربريز. طالع عبالي رب حدا دعوة لشخصين، افتح لنا السنترال إلي على 01-322-ألف، يكون عم يتغدى أو عم يتعشى عند مطعم كبة زمان بفرع دبي. انتبهوا مش السوديكو، بفرع الجديد بدبي. بدنا نشجع فرع الجديد بدبي، وأنا أكيد أنه أنتو كلكن رح بتشجعوا على الفرع الجديد يلي فتح بهالظروف الكتير صعبة. يلا رح نتلقى الاتصال سوا. ألو
7: ألو
0: بونجور.
7: بونجورك،
0: مين معي؟
7: جو شديا.
0: جو وين ساكن؟
7: أنا ببعبدا.
0: ببعبدا، وفيك تروح تبع على دبي؟
7: ايه كرمال كبة زمان ننزل.
0: صدقني المشوار بيحرز، يمكن انت بتعرفهم بالسوديكو بس فرعوا الجديد بدبي بيسهل هالمشوار من ببعبدا على دبي. جو حطيت اسمك صار موجود عندهم. هلا بقول رقم التليفون بس بتبقى بتتصل وبتحجز وقت اللي بدك تروح.
7: ميرسي شاربين.
0: ميرسي جو، والف صحتين مسبقا. باي باي.

0: زين جو، بس بدك تحجز على هيدا الرقم بفرع دبي 79-043-573. فإذا مطعم كبة زمان دبي 79-043-573، وألف مبروك جو. بدي أذكر المستمعين أنه مثل ما قلنا أنه بلشوا هلأ صار فيكم تطلبوا ديليفري من عندهم ساندويشات، يعني مثل طاووق، لحمة، كفتة، كبة نية، تابلة، كبة صاجية، كبة مقلية، شو كل أنواع الكبة واللحمة فيكم تطلبوها ساندويشات من عند مطعم كبة زمان بدبي أو بالصديقكم. شهيناكم ما هيك؟
1: والله يا شارب، الآن هلا بدي أوصل محل ما حفرين هالجورة، بدي أنزل بوس هالشباب كل يوم بينقعونا ساعة تنقطع هالجورة.
0: عم تحكي بالجمهور. والله يا أستاذ إلي أسطيح، شو بدي خبرك، شو بدي خبرك، لخبرك تقربها لزميلتنا بولا أسطيح. أول شيء هذه جورة قصتها قصة، امبارح ما كان حدا يرد علينا مثل العادة، يعني رئيس مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان سيز ربيع خليفة ما برد على تليفونه نهائيا، ولا مدير عام وزارة الأشغال برد، ما برد نهائيا. هن ناسيين انه هن موظفين عند الشعب اللبناني، بس بعد المتابعة انه هيدي الجورة حفرتها وزارة الأشغال، بس ما قدرنا نعرف شو عم يعملوا، بس هن عم يحفروا تبين قال في أسطر مقدوح عم بيروح ماي، فصارت كمان مسؤولية وزارة مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، بس اي متى بيخلصوا ربك عليم.
1: اكيد اكيد هيدي بنت خيي.
0: سلمنا كثير عليها
1: وحبيبة القلب،
0: تحية كبيرة لالا. يلا رح اترككم تستمتعوا بهالاغنية الحلوة كتير، ورايح لقم ركوة الكافيه دو برازيل.

0: لكل اللي عم يشربوا مثلنا قهوة كافيه دو برازيل صحتين يا عمي. خلص رح أعمل الأبراج, ما بشوف إلا شربول بليز, ما في أبراج. خلص أنا بعملكم الأبراج, بس كيف ما بيطلعوا معي رح أعملهم من تأليفي وإخراجي إلي.
1: أنا اسمي ريا وأنا من ميروبا وأنا هلأ رايحة على الإيكول وبحبك أنت وميراي.
0: ولك يا ريا, أنت من ميروبا؟ أنت بنت مين؟

0: كمان من المراكز يلي بحب دلكن عليها وخصوصا الأهل قبل ما توصلوا على أشغالكن. في سانتر اسمه لي سافوار, سانتر إدوكاتيف موجود بطبرجة, بيستقبل لولادكم بعد الظهر بعد المدرسة من الساعة 4 بعد الظهر للساعة 8 بالليل. عم يهتموا كثير بالنسبة للأسعار, أسعار الأقساط كثير مدروسة, بس تقولوا له من قبل أغاني أغاني صدقوني كثير بيهتموا فيكم. السانتر فأزن اسمه لي سافوار أفتر سكول, موجود بطبرجة, عندهم أساتذة ومعلمات الموجودين عندهم خبرة طويلة بالتدريس وبالاختصاصات, وهن هلأ بيعلموا بأهم المدارس, وصدقوني بيشتغلوا كتير على أولادكم خصوصا اللي عندهم تقديم رسمي, بس لازم تسجلوا من هلأ لحتى تضمنوا نجاحهم وقت التقديم. فإذا سانتر لي سافوار موجود بطبرجة, بيفتحوا من التنين للجمعة من الساعة 4 مثل ما قلنا للساعة 8 بالليل. مش بس يعني بيعملوا لهم دوفوار لأولادكم, لا بيرجعوا كمان بيعملوا لهم إعادة لكل شيء تعلموه خلال النهار بالمدرسة لحتى يضل التلميذ هيك أبديت وما يتراكم شيء عليه من دروس خصوصا لوقت الامتحانات. هيدا رقمهم ضرورة تقولوا له من قبل أغاني أغاني, عم يعملوا حصومات كتير كبيرة للمستمعين. رقم لسافوار بطبرجة 81-119-228 81-119-228.
1: الهرمو سكر أو ما سكر, انت رح بتضل معطر, صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، راح تحصلوا فوراً على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: ريو هو الحليب.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البص مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: لوس اليوم عم نترافق عم بيرافقنا المخرج إلي أز. بدي أقول بونجور لميلينا. اليوم ميلينا ما قدرت تكون معنا, بكرة بترجع بتلاقيكم, بس الأسبوع اللي جاي واللي بعده كمان رح ترجع تاخد فرصة طويلة.
1: أنا بنت منى أبي نخول.
0: منى أبي نخول, لكن سألت على ريا قلت لها أنت بنت مين من ميروبة؟ تحية لألك. حدا عم يسألني على رقم سانتر شباط. بدي لكم شغلة, كل حدا ما بلحق ياخد رقم أي معلن أو شو ما بدكم من الفترة الصباحية, مخصصين لكم رقم خاص فيكم مش لحتى تشاركوا على الهواء, لهيك مواضيع يعني, لهيك ظروف يعني. إذا بدكم رقم معلن أو أنتم بدكم تكونوا معنا بالفترة الصباحية معلنين, أي شيء بدكم, أي متابعة, أي شكوى ما بتقدروا توصلوا لنتيجة مع هالدوائر الدولة اللي معطلين مكملين بإضرابهم, بتبعتوا لي واتساب على 03-777-9-6-9. فإذا 03-777-9-6-9. بس بالنسبة لرقم سانتر لي سافواري اللي عم يسأل عنه, 81, رح بعطلكم رقم 81-119-228. فإذا 81-119-228 وهن موجودين بيطا برجة. خلص وعد وحياتكم رح نعمل الأبراج, بس قبل بدي أقول لكل اللي عم يسمعونا, كل يوم ميراي بتخبركم عن إجليموري. إجليموري ما في حدا من مستمعي أغاني ما بيعرف هالاسم, هي براند إيطالية للعناية بالبشرة, مثل ما قلنا مصنعة بإيطاليا بجودة كثير عالية, استعمالها كثير سهل وأسعار كثير مدروسة ومناسبة للجميع. وبس تحكون رح أعطي رقم التليفون بعد شوي, قولولن من قبل أغاني أغاني شوفوا شو هالاهتمام اللي بيكون فيكم. الفكرة من إجليموري, الفكرة من إجليموري إنه العناية بالبشرة ما لازم تكون معقدة أو بدها عشرات المنتجات, لا مش ما بدها هالقد, مجموعة بسيطة من المنتجات الأساسية بتساعدكم لحتى تعتنوا ببشرتكم بطريقة سهلة من دون ما تدفعوا كتير. انتبهوا, أنا ما بتوجه بس للصبايا وللسيدات أبدا, أنت اللي فيك تحط منهم. كمان كل الشباب اللي عم يسمعونا وهيك بهمهم العناية بالبشرة, مجموعة بسيطة من المنتجات الأساسية بتساعدكم لحتى تهتموا وتعتنوا ببشرتكم بطريقة كتير مثل ما قلنا هينة وما بتكلفكم كتير. شو بيخطر عبالكم؟ سيروم لترطيب البشرة وللعناية فيها, أو الكريم كمان للترطيب وهيك بتشد شوية البشرة وبتعطي مثل نعومة, أو الآي كونتور لمنطقة تحت العين, كله موجود. حتى عندهم قصص كتير للحماية من الشمس, والفيس ووش أكيد لتنظيف البشرة. يعني سكين كير بسيطة بجودة عالية وبسعر بمتناول الجميع. يلا سجلوا رقم إجليموري, ما تنسوا تقولوا له من قبل أغاني أغاني. رقم 71-0-80-74 71-0-80-74. هات لنشوف نعمل تيست مين سجل رقم إجليموري. بعطوا لي الرقم على 71-989-989 لنشوف مين سجل الرقم. إذا بدكم تعملوا له فولو على إنستغرام وتشوفوا شو عندهم تشكيلة كبيرة, إجليموري أندرسكور كوزميتكس, والويب سايت فيكم تطلبوا كمان من خلال الويب سايت www.glimorecosmetics.com. يلا مهضومين, بدي أقول لأسماء عم يبعثوا لي رقم التليفون. رامونا مرسي لأنه سجلت الرقم, أكيد رح تطلبي من عندهم أكيد. كمان شارلوت, كمان بس هتلا نشوف أنا عملكم بس لا غلط, لا هلأ الرقم اللي بينتهي ب 404 غلط الرقم, رح أبعت لك إياه. 71 هيتك بدي أجيب كادو للمدام, خرج كادو كتير مرتب, براند إيطالية كتير مرتب. 80-74 بالأخير هذا رقم صار عندكم.

0: صاحب شركة جليمورا من دبي قال لي شربول أنا ومدام سهاد بدنا نسافر معكم. أهلا وسهلا فيكم, رح ننبسط كتير. هل بتكون سفرتنا على باريس وعلى بروكسل وعلى ألمانيا برعاية جليمورا؟ لازم هلأ لأنه براند إيطالي, لازم سفرتنا على إيطاليا 110 أشخاص تكون برعاية جليمورا. بتعرفوا طالع بالي اعمل سوربريز هلا, بس بدي حدا يكون يلا ابعتوا لي بعد, رح انطر نص دقيقه لانه بدنا نفوت على الابراج, بس ما تضحكوا علي بالابراج هلا. انا واكرم بالغزال شربولة شوين مسافر؟ ولك يا عمي وين بعدك يا رامونا, لنا سنه من تشرين الاول الماضي اطلقنا سفره كبيره على ايطاليا, معنا 110 اشخاص مسافرين, مش هالتنان اللي بعده, بس اكيد ميراي باقي على الهوا معك. عم نحضر للصيفيه اللي جاي, انا سفرتين رح نعيد ايطاليا بس مع برنامج اوسع ومناطق جديده ومدن جديده, لانه عم تنطلب منا كثير ايطاليا, بس عم نحضر سفره كثير كبيره على فرنسا بلجيكا والمانيا مع بعضهم. يلا في سوربريز ليلي سجلوا الارقام, يلا هيك يلا طن طن, ان شاء الله يردوا علينا, ان شاء الله يردوا علينا ونشوف مين. يلا ردي. الو
1: بونجور.
0: اذا بتقلي لي شو اسمه البراند الايطالي اللي كنت عم بحكي عنه اللي مسجله, بعتي لي انه مسجله رقمه, في الك سوربريز كثير كبيره. ولك برافو. مين معي؟
1: الين.
0: الين وين عم تسمعينا, باي منطقه؟
1: سن الفيل رايحه على شغلي.
0: الين شو عائلتك؟
1: خليل.
0: خليل الان خليل. نعم. من وين؟ من ميروبا؟
1: استفدتك الاصل من فوق.
0: لا لانه بيت خليل الاصل ميروبا. الان يلا عم سجل رقمك, عم ببعته.
1: طب ما انت جوزي من بيت خليل
0: وتشرفنا. الان عم سجل رقمك لحتى ابعته لجليمورا, وما سالتيني ليش عم بتلفن لي. اول شيء عرفتي مين معك؟
1: ما ايه اكيد ولا شرب السعادة.
0: الين خليل رقمك صار موجود عند جليمورا, ليه قولك بعت رقمك هلا عند جليمورا؟
1: ما بعرف, كنت قايل بدك تعمل سوربريز, انا بعدني عم بسمعك.
0: ايه وهيدي السوربريز
1: بعتلك انه انا سجلت جليمورا, شوي دق عند التليفون.
0: والين بدي اقول لك انه شو هالصباح اليوم رح اشتري ورقه لوتو, لانه اليوم مبلش صباحك قبل ما تروح على الشغل مع الربح, وجليمورا رح بقدموا لك هديه حلوه.
1: مرسي كلك زو على كلن, انا بربح بس اسمع صوتكم.
0: طول عمرك مرسي, ونحن كمان نفس الشيء, بدي اقول لك الف مبروك. رح خليهم هن يتواصلوا.
1: بس لحظه بس بس شربل, انا بتذكر اسمي صباح.
0: اه صوتك
1: أحلى
0: حلو,
1: ما يصير في.
0: خلص عم يسمعونا, كنت بعت اسمك لها فاذن.
1: ما بيأثر.
0: يلا صباح اوكي.
1: اذا احلى ما يقولوا لي شيء على التذكره وهيك بركه طلبوا التذكره.
0: طيب ليكي شو عم بيقول لي هلا مسيو زياد خوري صاحب جليمورا, هو الوكيل الحصري. نعم. لجليمورا مش بس بلبنان, بدبي وبالسعودية وبعدة دول. عم بيقول لي لتفوتي على الويب سايت, انت بعتي لي كمان هلا عم بتطلع بعت الويب سايت كمان, ففوتي على. نعم. الويب سايت ونقل بدك اياه وتواصلي معهم على الرقم يلي عندك اياه. حلوة السوربريز؟ حلوة؟
1: مرسي كتير كتير. يلا. حلوة
0: يلا فأزن.
1: مرسي كتير لذوقكم.
0: بس بدي منك شغلة, مرة علي الصوت اللي وطي الصوت شوي, ما تنقي كتير غلط أحسن ما يقولوا مستمعينا طمعين.
1: لا أبدا ولا ما توصي حديث.
0: يلا ألف مبروك. إلين شو بتشتغلي؟ صباح سوري صباح.
1: ايه ولا يهمك, كلهم بيعرفوني إلين مش مشكلة. أنا بشتغل أسيستانت أدمينستراتيف بشركة شاتو كفرية.
0: واو كل يوم تشربوه أو بس بالمناسبات؟
1: على كل لك مني ابعت لك أنا سوربريز.
0: thank you thank you إلين, بدالك ألف مبروك. عم نمزح بس شاتو كفرية اسم كتير كبير, وعن جد بنشوف حالنا نحن بصناعة المبيد اللبناني. سلمينا على كل الستاف عندكم.
1: ايه اكيد, والتيم كله بيسلم عليك.
0: سلمين عليهم وبعتذر اذا هيك اخرناك عن شغلك.
1: ابدا ابدا.
0: وبكره رح بس تصير تيجي على الشغل وحاطه على وجهك هيك جليمورا, رح تصير تضوي تضويه وكل أصحابك بالشغل بدون يحسدوك. بكرة شوفي قولي شرب الآن.
1: ميرسي شربل ميرسي. انت اللي بتضوي لنا صباحنا
0: باي باي. يلا الله يكون معك. باي باي. يلا إلي بدنا نفوت على الابراج لانه رح يجنوا علينا المستمعين قبل ما يوصلوا على شغلهم. يلا روح إلي.
2: توقعات الفلك والابراج.
0: هيا برج بالاول. يلا رح نبلش اول شيء مع برج الحمل. نهارك حلو اليوم اذا ما استعجلت باخذ القرارات. في خبر او اتصال رح بيحرك عندك شغله كنت انت ناطره من زمان. برج الثور هدوءك اليوم رح بيساعدك انه تحل موضوع كان عامل لك قلق عاطفيا. كلمه حلوه منك بتقرب المسافات اليوم. برج الجوزاء نهار مليان حركة واتصالات وممكن تسمع خبر بفرحك بس دير بالك من سوء تفاهم صغير ما تعملنا مشاكل اليوم. برج السرطان ركز على شغلك اليوم ما تحمل هم كل شيء بنفس الوقت. عائليا في جو أهدى وأحلى رح بيكون اليوم بالنسبة لك. برج الأسد حضورك اليوم رح بيكون كتير قوي اليوم خصوصا بشغلك. في فرصة رح هيك بتبرز بشغلة بتعرف تعملها كتير منيح. عاطفيا ما تخبي اللي بقلبك اليوم قول كل شي بقلبك. برج العذراء ترتيب الأولويات هو مفتاح نهارك. ماديا انتبه على مصروف صغير ممكن يكبر إذا ما انتبهت له. مش تقول إنه قابض اليوم أول شهر بتصرفهم كلهم اليوم. برج الميزان يوم مناسب للحوار وللمصالحة ولتوضيح الأمور. عاطفيا في اهتمام واضح من شخص قريب منك. يلا إذا حسيت بهالاهتمام عمول مبادرة أنت. برج العقرب عندك حدث قوي اليوم. خلي يكون عندك ثقة بإحساسك بس من دون ما تتسرع. على صعيد الشغل في خطوة صغيرة اليوم بشغلك ممكن تفتح لك باب أكبر. برج القوس نهارك رح بيكون في اليوم حركة وتغيير ويمكن يطلع قدامك شيء اقتراح جديد يكون مفيد كثير لك. المهم أنت تعرف تاخد القرار الصح. خليك مرن ما ترفض بسرعة. Это что?

0: اليوم رح بيكون عندك لقاء أو ممكن يكون اتصال بس رح يحمل لك بشرة حلوة وجو كتير حلو. وأخيرا منوصل لبرج الحوت، حساسيتك عالية اليوم فاختار مين بتعطيه من وقتك ومن طاقتك. عاطفيا كلمة صادقة رح تعمل لك فرق كتير كبير اليوم. مولود اليوم 21 أكتوبر، هو من برج الميزان، شخص اجتماعي دبلوماسي، بحب التوازن والجمال وبيحاول دايما انه يبعد عن المشاكل. عنده قدرة حلوة على جمع الناس وعلى تقريب وجهات النظر، بس اوقات بيتردد قبل ما ياخد القرار.
1: انها الساعة 8 صباحا بالتوقيت.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمي
0: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.

صباح النور من جديد لكم جميعا. صارت الساعة 8:04. بدنا نعتذر من كل المستمعين يلي كانوا ناطرين ميراي اليوم ما قدرت تكون لظروف خاصة. إن شاء الله هيك بترجع بتلاقيكم بوقت تاني, لأنه ما بعرف هلأ بنتواصل معها. ميراي كانت قالت على الهواء مبارح أنه بكرة بدها تاخد فرصة, فما بعرف إذا اليوم وبكرة من نسق مع ميراي ومن رد عليكم خبر.

0: مكملين معكم بها الصبحية الاستثنائية لأنه ميراي مش موجود اليوم معنا على الهواء. بدنا نوجه لها تحية معي أنا شرب السعادة ومع المخرج إلي أزي. كمان نوجه تحية لميلينا اليوم متفقين النسوين علينا ميراي وميلينا وما أجوا على الإذاعة.
1: من غير كاني وماني طبعي بدخل في الموضوع.
0: أنا حاسس إلي أنه عاملين مشروع سوا ميراي وميلينا رايحين شي صورتي سوا. ليالي عمير جاي يسألني على رقم جليموري. بدي ارجع اذكركم اي رقم معلن بيقطع معنا اذا ما لحقتوا تاخدوه انتم حافظين الرقم الثاني مش رقم الهوى المخصص لكم 24 على 24 يلي هو 03-777-969. فيكم تبعتوا لنا فويس او مساج واللي بدكم اياه نحن منلبيكم 24 على 24 ساعه. بس بالنسبه ليالي هلا طالب رقم جليموري وراح ابعث لكم اياه 71-20-80-74. فإذا 71-20-80-74 بدي أرجع باسم جليموري. طلبوا منا أنه يعتذروا من كل المستمعين يلي ما قدروا يحصلوا على طلباتهم خلال فصل الصيف لأنه للأسف كانوا out of stock. بس الخبر الحلو أنه جليموري رجع متوفر من جديد. منتجاتهم الإيطالية المفضلة صارت ناطرتكم. وعد من جليموري انه هالمرة ما رح يتكرر هالشي وهن حريصين دايما على انه منتجات جليموري تكون متوفرة لإلكن بكل الاوقات. شكرا على صبركن. تحية لكل المستمعين والمستمعات المستمعات بشكل خاص لثقتهم بجليموري اكيد لانه المرأة اللبنانية كتير مزقة وبتعرف تختار الاحسن. يلي جربت جليموري ما بتغير عن غيره. جليموري الأنسب والأوفر ماديا والأحسن. يلا إلي بدي أجرب ما رح نقفي ولا فويس. بدي أعتذر من كل اللي ما قدرت مرق لون قبل. رح أجرب هلأ قد ما فينا. يا ريت على الحلوة والمرة. صرت وحيد ما بصدق هالحكي. شو يعني؟ ما فهمت شو يعني. انت صرت وحيد. شربونا انتبه يكون عنا كعك بوقت السفرة. كعكة ميروبة. اي والله منلغي السفرة اذا في شي ايفنت وفي كعكة ميروبة منلغي السفرة. اصلا انتوا عم تسافروا معنا شي مره خدوا معكم شي منقل وكعكه طرابلسي. تعملوا لنا كعكه بالسفره اطيب ترويقه. شرب القاع. يسعد صباحك شربول. تحيه كبيره لك.
2: شربيل اكيد ما بتختم يعني اذا ميراي ما اجيت في شربل واذا شربل ما اجا في ميراي.
0: شكرا. We love you so much. عائلة وحدة مانويلا كفروني. تحية كبيرة لك. خلص قلعنا وما رح نختم. مثل ما انت قلت نحن عائلة وحدة ومنعبي يعني منأخذ محل بعضنا. المهم ما نترككم ولا لحظة كل يوم للتنين للجمعة إلا إذا في مناسبات رسمية. بونجور شربول. أنا طلعت مرتي عم تسمعك قامت دقت لي هي فيديو كول. عماد ريفون. منيحة منيحة يا عماد. عبدو يسعد صباحك. كمان منال بدي صبحك بالخير يا منال. اليوم عيد ميلادي مين ريشار. ولك يا ريشار ينعاد عليك يا رب. إن شاء الله الله بيعطيك أيام حلوة وصحة. أهم شيء الصحة. كمان بدي أرجع أكرر المعايدة لكل اللي اسمهم تيريز لمناسبة عيد سان تيريز اليوم. سان تيريز طفل يسوع ينعاد عليكم. كل مشتقات هالاسم يعني. أصلا شو في غير تيريز؟ تيريز تيريزا تيريزيا. ينعاد عليكم وسان تيريز يا رب هيك بتكون شفاعتها معكم مع كل أهلكم. أمالي يسعد صباحك. لما عيونك ابتسام قالت لي شربول كثير حلوين الابراج معك ميرسي. وهلا الي عم بقول لي هيك سريعين تفضل بدي عدلهم برج الاسد هيك العدلهم يا حرام معلي انا ما بحب زعل حدا. برج الاسد حضورك قوي اليوم وفي فرصه رح تبرز بشغله بتعرف تعملها منيح عاطفيا ما تخبي يلي بقلبك قوله اتحاش. لك يا حسين لك الله يساعدنا عليك يا حسين رح يصير ما يطلبه المستمعون للأبراج. سؤال السرطان برج السرطان ركز على شغلك حسين اليوم وما تحمل هم كل شيء بنفس الوقت يعني ما تحمل 100 بطيخة بإيد واحدة. عائليا في جو اليوم رح بيكون كتير هادي وأحلى.

0: زياد خويري من دبي عم قلي كمان على الطيارات صار في، على الطيران صار في جليموري. أي طيران؟ شو حلو شربول، كيفك جليموري؟ قصة كبيرة صار إلي من أفريل أنا والماما. شو؟ سينتيا. واو سينتيا، سينتيا الاسم. من أفريل إلا عم تستعمل هي وإما جليموري. واو برافو فريد. لك يا فريد شان هلك متى بدنا نعمل هايكينج؟ شربول طريق الحازمية مش مقبول، عم يحفروا ما عم بيخلصوا وكتير عم بيكون في عجقة. يعني قلنا مبارح وقبله وقبله الأسبوع الماضي عم نتابع قصة الجورة، هن مش عارفين أي متى بخلصوا الحفرية. تفضل نادية بدها برج الثور. برج الثور يا نادية، هدوءك اليوم يا نادية رح بيساعدك تحلي موضوع كان عملك قلق عاطفيا. كلمة حلوة منك بتقرب المسافات اليوم.
1: شربول إذا في أهضم منك بالكون خذ بدك.
0: ليه؟
1: نهار مبارك أمان الشامي.
0: أمان بس في ناس بيشوفوني سائل. لكل المغرومين يسعد صباحكم. بتفكروا بالزواج الله يكملها معكم. إذا بدكم هيك شي مطرح تعملوا عرسكم كثير مهضوم وكوزي، ما قلكم إلا مطعم جلسة الخوابي بيكفر دبين. يلا إلي بتعمل عرسك فوق بقدمو لك يا بلاش. نادية مرسي. نادية عم تقول لي شربول أنت أهضم إنسان. مرسي مرسي نادية. هذا بدي شربول يصطفله، اللي ما بحبوك يصطفله، أنت مهضوم 100%. مرسي. سمعت ميلينا؟ إن شاء الله تكون ميلينا عم تسمعنا. مطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان، يعني مبارح وقبل مبارح ليلتين ورا بعضهم بين جلسة الخوابي كفر دبيان. ما بتعرف يمكن ليلة يخطر عبالي، دور وروح اشرب نفس أرجيلة. شو هالقعدة الحلوة بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان؟ بتعرفوا التراس عندهم ماشي، بينعمل مهرجان عليه، عرس كبير أو عرس صغير، الزينة منه فيه يعني هالديكور هالشجر الخضار اللي موجود عندهم. بس أنا عندي القعدة الشتوية بمطعم جلسة الخوابي قصة كبيرة. هالشومينيه اللي موجودة، بتفكروا حالكم فايتين على كاف على مغارة، وهالشومينيه اللي موجودة بوسط الصالة. واو واو واو لك بتسمع صوت الحطب هو عم بي يولع. مطعم جلسة الخوابي كفر دبيان، لقمة طيبة لقمة بيت، أسعار كتير مقبولة، بيستقبلوا كل الناس من قلبهم، وانتو حتى عم تلمسوا هيدا الشيء، بيرحبوا بكل المستمعين، بيهتموا فيهم. والحلو عندهم انه عندهم كذا فورمول، يعني ما بيلزموكم انه بتدفعوا هالقد وبس، لا انتو بتختاروا الفورمول اللي بتريحكم. اذا اخترتوا تشربوا عرق، العرق بلدي هن بيعملوه اسمه عرق الخوابي، يعني بنزوه بأنانة خاصة مكتوب عليه عرق الخوابي، كتير طيب. شوفوا الأرجيلة عندهم شو طيبة، كتير كتير القعدة عندهم حلوة. كل أحد على الغداء بيكون عندهم البرنامج فني مع المطرب غازي نجم. غازي نجم وأجواءه الكتير حلوة، بيرقص كل العالم، يعني بيغني بينزل على كل الطاولات، بيحترم كل الناس، بيعمل قيمة لكل الحضور. حجزوا لهالأحد بمطعم جلسة الخوابي على 03-554-3322. فإذا رأى مطعم جلسة الخوابي كفر دبيان 03-554-3322. لا عم بتضحك لأنه أنا عم بحكي عم بقرأ شو عم بصير قدامي. تفضلي تفضلي كريستي، بدها عدلة برج الجدي.

0: القوس، برج القوس، ليش قلت لي شادي أنا؟ مع أنه حضرته برج القوس لحتى أقول لك نهارك يا كريستي اليوم رح بيكون في حركة وتغيير، ممكن اليوم يطلع قدامك اقتراح جديد، خليك هيك مرنة، ما تكوني فرد شقفة وما ترفضي بسرعة، يعني فكري قبل ما تاخدي القرار. مية بالمية برافو عليك. حدا ما بعرف إذا شاب أو صبي، بس حاطين صورة بنون زغطورة مهضومة لابسة روج شربول. أنا جيمي، جيمي عم بقلت جيمي بتعرف شو عيدهم كلهم سوا. والله يا جيمي فكرة مش غلط.
1: بونجور بونجور شربول إلي، برافو لميلينا ومرين يوم عطلة خير. معك فيفيان من حمانة. تبي شوفك ثقيل بكومة وضعف نظر يا شربول، يسعد صباحك.
0: ساعتها منبعته عند أشقر أوبتيك بزوق مكايل. شو هالأشقر أوبتيك؟ مش معقول.

تفضل تفضل وحياة الله شربول بليز. فيك تعدلي برج الميزان هات لنشوف مين. لا صبية كتير حلوة. واو شو هيدي الصورة؟ بعرس؟ كنت بعرس؟ كتير حلوة فستانك. حق يا جيمي ارجع عيدهم كلهم سوا اضبط شي. بس هات لنعد لبرج الميزان. برج الميزان بس بعتيلي اسمك جوفي. برج الميزان يوم مناسب للحوار وللمصالحة ولتوضيح كل الامور عاطفيا. في اهتمام واضح من شخص قريب منك فجربي هيك بادلي انت نفس الشي، واذا اكتشفت انه عم يهتم فيك فعملي مبادرة وفشقة لقدام.

انت غير شكل بقلبك طيب ورائع. الله يخليكم بالصحة وعافية يا رب. مرسي مرسي مروان شايب من علي. يسعد صباحك مروان. سلا شوي عم عيد الأبراج لأنه هلأ طالع عبالي نق بعد البريك. بونجور شربول. نحن صرنا جمعة بلا كهربة دولة وعم ندق ما في نتيجة. بيقولوا هلأ منشوف الموضوع. وهيديك شو وش الضيف وين بأي منطقة؟ بليز احكوني بعتولي على 03-777-9969. مشان هيك منعطي هيداك الرقم التاني 03-777-9969. بس بليز بعتولي فويس يعني اقدر اعمله فورورد للمسؤول عن هيدا الموضوع بشركة بيوس او باي شركة تانية حسب ما انتو تحددولي المنطقة. قبل ما نروح على البريك يا إلي بدي خبر المستمعين كمان عن المحلات اللي بحب دل الناس يطلعوا عليها يقضوا وقت حلو. مطعم قلعة ام رامي بعين سعادة.

0: أما قلعت أمرامي بعين سعادة، إذا بدكن قاعدة غير الأكل من إيد أم لازم تسهروا هالسبت بمطعم قلعت أمرامي بعين سعادة. سهرة غير شكل، كل سبت عم بتكون مع المطرب فادي جميل، والأحد على الغدا كل أحد ابتداء من هالأحد رجع المطرب جوزيف عيسى، وجلسة عود غير شكل كل أحد على الغدا بمطعم قلعت أمرامي بعين سعادة. كمان ما تنسوا انه بعد فيكم تلحقوا هيك تطلعوا لكم شي طلعة بعد الظهر على الكاسل روف توب، بعدهم فاتحين بس يكون الطقس حلو، بتشوفوا الدنيا كلها تحتكم، عندهم انترناشنال فود ودرينك، وبتاخدوا أرجيلة غير شكل، وشوفوا القعدة على السانست شو حلوة، الدنيا كلها مثل ما قلنا بتشوفوها تحتكم. للحجز مطعم قلعت أم رامي بعين سعادة 71 170 110، فإذا الرقم قلعت أم رامي عين سعادة 170 110.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فورا على مصباح ليد هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: الحليب.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

0: بتغير من خد.
1: صارت الساعة 8:27 دقيقة صباحا بتوقيت مدينة بيروت. يسعد صباحكم من لبنان لكل العالم وين ما كنتوا عم تسمعونا. من لبنان من لكم صباح النور صباح الخير, وشو ما كان الوقت عندكم ان شاء الله يا رب تكونوا عم تستمتعوا برفقتنا. مكملين معكم بهالصباح الحلو كتير لغاية الساعة 10. رح نضل مرافقينكم مثل كل يوم, وبدي جدد بدي كرر اعتذاري منكم عن غياب ميراي اليوم يلي ما قدرت تكون معنا على الهواء, بس أكيد ما حدا بياخد محل ميراي, وميراي إلى مكانتها ومحبتها عندكم وعنا كمان. بس قررنا نكمل اليوم ونضل معكم, أول شيء التزاما فيكم لأنكم تعودتوا كل صباح نكون نحن حدكم ونرفقكم بصبحيتكم, وتانيا التزاما مع معلنينا يلي كمان لهم حق علينا وتكون إعلاناتهم عم تمروا خلال الفترة الصباحية.
0: وتحن علي ساعة وتود ترجع
1: يعني ببساطة بقين احنا وياكم للساعة 10 مع انا شرب السعادة ومع المخرج إلي أزي, مكملين سوا هالصباح الحلو, وان شاء الله ميراي بترجع بتكون بيناتنا بفتكر التنين لانه هي كانت اعلنت امبارح انه بكرة الجمعة ما رح بتكون على الهواء, فبفتكر التنين لحتى ترجع تلاقيكم ميراي. تفضلوا شو بعتتلي ميلينا إلي. اسمع شو بيك يا خرفان, ما علي بدي أقول شو بعتتلي, شو بيك يا خرفان, ما قلتلك رايحين أنا وميراي نتغدى بمطعم كبة زمان اليوم بدبي. حلوة أي ساعة رح تكونوا تنقول للمستمعين اللي يقوكم ميلينا. قليلا نكسر لهم قعدتهم ننزع لهم قعدتهم ونلاقيهم. بس مالينا اي ساعة رح بتكونوا؟
0: وحكى اللي عينيها عليها انها بتدوب في الشوق
2: وغلبت يا حي
1: شربول. انا بشتغل على كاميون وبسمعك كل يوم كل يوم عدنان من بصليم. يسعد صباحك يا عدنان الله يقويك, بس سوء مهلك جوس يا عم بتقلك الله يا إلي. مالينا عم بتقلي تنتين ونص رح يكونوا هي وميراي عم يتغدوا بمطعم كبة زمان بدبي. يلا هجوم على كبة زمان على تنتين ونص, بشرفكم فوتوا وعكرولن هيك قعدتهم ورواقن. يلا أنا وإيدي رح نروح. يلا بدكم نلعب لعبة أنا وياكم, إذا حدا شي أم عم تسمعنا بمنطقة طبرجة كفر ياسين أدمى جوني حارة صخر ساحل علمة البوار لعيبة هالمناطق القريبة على طبرجة على سانتر شهوان على سانتر شهوان أصحابنا. تحية لشربول عم يسمعنا, تحية كبيرة لك. سانتر لي سافوار بطبرجة سانتر شهوان بجوني

0: تفضل
1: شربول. انا اسمي نادر بس حلو، اسمي جسور. انت شاب او بنت؟ بازن سانتر لي سافوار. اذا حدا طالع عباله شي اما عم تسمعنا او شي بي وحابين هيك يجربوا شهر سانتر لي سافوار في طبرجة، حابب يقدم شهر مجانا لشي تلميذ يكون عن جد بحاجة انه هيك يرفوه الاساتذة المتخصصين واللي عندهم خبرة طويلة بالتعليم. فازن لي سافوار موجود بطبرجة. اذا حدا بهمه شهر مجانا بعتولي واتساب على 71 9 8 9 9 8 9. فازن على 71 9 8 9 9 8 9. بطل الأوفرود أندري أسمر، تحية كبيرة لك. يلا وين عندكم نشاط؟ كنت عم شوف مارش دياء حاطت أنه في شيء قريبا دخلك برعشين أو مرأ. فإذن إذا شي أم أو بي بهم هيك يكون ابنهم أو بنتهم تكون عم تمرق شهر بسانتر لي سافوار بطبرجة، تكونوا عم تستفيدوا من شهر بأولكن ابنكن أو بنتكن، يعني غير الدفوار اللي بيعطونيهم بالمدرسة بيعملولن مراجعة لكل شيء عم ياخدوه كل يوم بالمدرسة لحتى يضلوا متكيفين وعم بيلحقوا على كل شيء لحتى ما يوصلوا على وقت الامتحانات ويلاقوا فيه صعوبة ويكون فيه تراكم. يا عمي وحياة الله أنا زكي مظبوط، معقول انه انا شفت شي بلدية رعشين وكسروان سبورتس كلوب كمان بينظموا برعشين. اي متى؟ ب 11 اكتوبر نهار شو بيكون؟ نهار احد. فاذا الاحد 11 تشرين الاول انطلاق المرحلة الاولى من بطولة لبنان للدفع الرباعي فئة السمي لوك برعشين كسروان. يلا لكل عشاء الفور باي فور والسمي لوك لقون على بأول جولة، ما هيك هذه المرحلة الأولى على رعشين. رعشين يعني حد من أوروبا بتفوتولها من 4 شقوط، بتطلعوا على بقعات عشقوت وبتوصلوا على رعشين. هالضيعة الحلوة كتير. خلاص انتوا بس توصلوا على زوق مصر بسألوا وين ضيعت جويس عاية. أندريا عم يسألوا أي ساعة بتبلشوا؟ فإذن مش هيدا الأحد، أحد اللي بعده، بس أي ساعة رح بتبلشوا؟ يلا إذا حدا بهمه فإذن شهر مجانا يجرب لحدا من أولاده شهر مجاني بسانتر لي سافوار بطبرجة بعتولي واتساب. عندكم كل الوقت تفكروا قبل ما نخلص، بس قبل ما يخلص برنامجنا. هلا نحن خالصين من زمان أنا وإلي، لو مش خالصين مش سهران إلي للساعة 4 وجاي على الشغل. فإذا سانتر لي سافوار حب يقدم هيك هدية لمدة شهر تلميذ أو تلميذة يكونوا عم بيجربوا عندهم بسانتر لي سافوار بيطبر، شبعتولي على 71 9 8 9 9 8 9 إنه أنا بيهمني. عمال لي أندري أسمر أنه ابتداء من الساعة 9 الصبح، فإذا مش هيدا الأحد، الأحد اللي بعده. مش بإيدي من خوف تروح وتتركني وتحرقني. فضل فضل فضل شو كان عم بقول برج الميزان؟ هيت أول شيء بتعرف جاوب الحدا اللي عم بجاوب اللي عم بيسألني سؤال، بدي شوف شو قال برج الميزان اليوم. الميزان اليوم هو يوم مناسب للحوار وللمصالحة ولتوضيح الأمور عاطفيا في اهتمام واضح من شخص قريب منك. حدا عمالي شربول بليز أنا ختيارة بس ما تقول اسمع الهواء، وأنا برج الميزان، وإذا حدا هيك حاول يقرب مني برد عليه أو خلص بعتبر حالي أنه صرت ختيارة فاتني التران. الله يسعدنا عليك. الحب ما له عمر، إذا كنت وحيدة هلأ صرت اوعى دغري افتحي له الباب، إذا دق الباب دغري افتحي له وانت هجم عليه وتلقطي فيه اوعى تخليه يفلت من بين إيديك. حب يا صديقتنا ما إله عمر، ما إله عمر. وبعدين الحب بين اثنين هيك كبار بيكون انضج وبيكون احلى وبيكون اسمى. بتوافقون الرأي او لا بقول لها تسكر الباب؟
0: بونجور شازي.
1: بونجور سمونا.
0: كيف بتترك النسوان يروحوا لحالهم ويتركوك انت لحالك؟ دايما بتطلع الفله فيك. يعطيك الف عافيه. صحتين لميراي وميلينا.
1: لا لا سميره وين بيتك؟ لقينا انا وإليه لاحقينهم على التنتين ونص رح نلحقهم على مطعم كبه زمان على دبي. قالت لي ميلينا لانه طالع بالنا لسانات وفوارغ غير الكبه. يا ويلي على الفوارغ، مين بحب الفوارغ؟
2: شو يا شربل هيئتهم قلبوا عليك يا شربل.
1: شايف؟ شايف؟ لا وقال بتقلي ميلينا يا خرفان ما قلت لك، انا اول مره بسمع هلا قلت لي انه رايحين على كبه زمان. بس الله بحبني ما قلت لي من امبارح، يمكن كنت فرست مثلهم بس خلص لا بنلحق نرجع نروح. هن صبايا بدهم يظبطوا حالهم. شربول انتو احلى عالم. ما شربل يحميكم. مرسي مرسي. بس بليز بعتونا اسمائكم. يلا عم يسأل عن رقم مطعم جلسة الخوابك فرد بيان، لازم تحفظوه على الغيب 0355433322. يلا لاقونا هالأحد على الغدا، قعد كتير حلوة عندهم بيك فرد بيان 0355433322. هذا رقم مطعم جلسة الخوابك فرد بيان. صباح الأمل يا شربول والتفاؤل، وإن شاء الله نهاركم مبارك يا رب. مرسي مرسي عبير.
3: حلو كتير الدعاية لكبة زمان، بس تبهوا إذا بيروحوا المستمعين تشوفوكم وما بيلاقوا حدا بتخف نسبة الاستماع الصبح.
1: لا يا خيي شو عم بك، رايحين ياكلوا فوارغ ما عملك. بس هلا اذا ميلينا عم بتضيعني بالوقت، هلا انت هيك فتحت لي ذهني. قلت لهم ميلينا عم تعمل فيه ضرب، عطتني وقت غلط. ليش تنتين ونص؟ مين بيقدر يضاين للتنتين ونص لحتى يتغدى؟

0: هلا اذا متروقه وحده كنافه الصبح بتضايل.
1: ايه مش غلط يا ويلي على وحدة كنافة هلا من عند الأبيدور بعشقوت. شو هالفرع الجديد بعشقوت للأبيدور؟
2: أخروا الغداء لأنه بيكون تروى عند فلافل أندريه.
1: آه مزبوط، ما فكرت بالموضوع أنا. تعرفوا في موضوع هيك واحد رح نضل نحكي فيه لأنه عن جد الناس ما بقى فيها تتحمل. هلا قلنا من الساعة 6 عم نطق حنك وعم نتسلى نحن وياكم، بس هلا إجا وقت الجد قبل البريك. يعني تأقلمنا مع غلا المعيشة، تأقلمنا مع أقساط المدارس ومصاريف المدارس، وكل يوم عم نحاول نعمل المستحيل كرمال نقدر نكمل بهالحياة. بس يا جماعة البنزين عجد ما بقى عم نقدر نعبي بنزين مثل قبل، واليوم المواطن صار يحسب ألف حساب قبل ما يعمل مشوار، يحسب قديش رح يدفع، قديش رح بتكلفه المشوار بنزين على الطريق، قديش رح يبقى معه من معاشه آخر الشهر. ما تتسرعوا كتير، لكل اللي بيقبضوا أول الشهر مثلنا مش اليوم من أول يوم الطيرون، عملوا حسابات كتير. نسمع تبريرات عن أزمات عالمية وعن ارتفاع بأسعار النفط وعن التوترات يلي عم بتصير بالعالم خصوصا بين أمريكا وإيران، ومفهوم أنه لبنان بيتأثر بالأسعار العالمية. هيدي حافظين الدرس عن غيب، بس السؤال شو فينا نعمل نحن من جوا بلبنان لحتى نخفف عن الناس؟ حيش تخبرونا عن الأحداث العالمية اللي عم بتأثر على ارتفاع النفط وبالتالي على أسعار المحروقات. انتو يا مسؤولين يا نايمين يا غافين، شو عم تعملوا لحتى تخففوا عن الناس؟ نداء لكل مسؤول قادر يعمل شيء، لاقوا حل. اذا في مجال تخففوا رسوم او ضرائب على المحروقات ولو لفترة مؤقتة تفضلوا اعملوها. يمكن بالنسبة للدولة هيدي تكون خطوة صغيرة، بس صدقوني بالنسبة لكل واحد منا، للمواطن اللبناني وأنا واحد منهم، هالخطوة بتعمل فرق كبير. لأنه المواطن مش عم يطلب المستحيل، بده يقدر يروح على شغله، بس ما بده يجزر ويطحنك ويتسلى، بده بس يعبي بنزين ليروح على شغله، وبده كمان يقدر يرجع على بيته، يقدر يعبي سيارته بنزين ويدبر أموره من دون ما يحس أنه كل طلعة من البيت صارت محسوبة بالدولار. وهون الكارثة. اليوم في سوربريز ومفاجآت كتيرة بفواتير المولدات الخاصة والمدارس والأكل والدواء وكل مصاريف الحياة. صار الحمل كتير تقيل على اللبناني. يا جماعة الخير، الناس بلبنان تعبت، خففوا عنا إذا فيكم ولو شوي صغيرة، لأنه صدقوني هالشوي بالنسبة للمسؤول يمكن يكون هيك رقم سخيف، بس بالنسبة لرب عيلة يمكن يكون شيء كتير مهم، أو يقدر يأمن خبز بهالضريبة اللي بتخففوها على المحروقات. يقدر هيك يعمل له يمكن شي مشوار صغير لعائلته لأولاده الصغار، أو يأمن له شي ربطتين خبز بهالضريب اللي إذا لغيتوها مؤقتا، أو يمكن بتساعد بمصروف بمطرح معين. فناطرين منكم حلول مش تبريرات، فتفضلوا وعوا وحش نايمين.
3: هرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بل

0: والحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فورا على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم، بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: للتواصل مع شربل السعادة واتساب 71 989 989.

0: بقدر لكم قديش في نداءات من المستمعين كرمال جورة أو حفرية اللي عم بتصير بالجمهور. فنداء لوزارة الأشغال العامة والنقل حتى تخبروا الناس شو عم تعملوا بالجمهور وليش عم تقصصوا الناس هالقد. كسفوا شغلكم، تفضلوا اشتغلوا بالليل، حطوا إنارة بالليل واشتغلوا بالليل. هيك بيصير بدول العالم يلي بتحترم شعبها. ومرسي لأنه عم تشتغلوا مع بداية المدارس، مرسي لألكم لأنه كنتم صيفين وهيئتكم مصيفين صيفية أبدية.
1: قالت شنقلنا إذا فيك حملنا.
0: كملين معكم بصارت ستة بحلقة استثنائية اليوم لأنه ميراي ما قدرت تكون على الهواء ورح نكمل معكم بعد عنا ساعة وربع للعشر. عم تترافقوا معي أنا شرب السعادة ومع المخرج إلي أزي. حلو امبارح زيارة وزيرة السياحة لورا الخازن لحود على سوريا لحتى تشارك بملتقى سوريا للسفر، وأكيد بعد المتابعة عرفنا أنه هدف هالزيارة لحتى يسهلوا قد ما بيقدروا السفر والزيارات بين لبنان وبين سوريا، والعكس صحيح لأنه نحن من دون سوريا ما فينا نعيش، والعكس صحيح، سوريا بلا لبنان ما فيها تعيش. يعني اشتقنا للشام، للحميدية، لصيدنية، لمعلولة، كنا نطلع نجزر بنفس النهار ونرجع. بس البلدين حاطين شروط والهيئة رح بيصير فيه هيك تسهيلات رح بتساهم بتنشيط السياحة بين لبنان وبين سوريا، ورح بيصير فيه مثل تعديلات عم يشتغلوا عليها من قبل الجانب السوري والجانب اللبناني لحتى هيك يعملوا إجراءات لحتى يكون في تسهيلات للمواطنين السوريين واللبنانيين يقدر يكونوا عم يتنقلوا ويزوروا البلدين.
2: أحلى حاجة فيا،
0: هيدي أحلى شغلة فيا،
2: لا مش نرجسية، دي مجرد حد.
0: يلا رح نجرب قد ما فينا نسمع أصواتكم. بدي أعتذر من كل اللي بالقسم اللي قبل ما قدرنا نسمع الأصوات، إذا بدي أحط الفويسات ممكن يكونوا قديمين. رح نسمع اللي عم يوصلوا لنا هلا على 71 9 8 9 9 8 9.
3: يا شربي، يا شربي، خلص روح انت هلا، انت قولي فلافل ابو اندري صحن لبني، غمس هالفلافل باللبني وكلها ترويقه كتير طيبه.
0: فلافل ولبني مش ضيقه،
4: مش مغروره بس تنكش.
0: يا ربي شو طالع عبالي، شو طالع عبالي، فته عاديه، لا بدي مع مكدوس ولا مع كبه، فته عاديه من عند فلافل ابو اندري.
4: بس ممكن اخرب.
5: صباح وشهر بيتبعك ماشي الحال. يا ريت بعرف إذا احكيت بقصة تبع الفنار النفايات وهيك، لأن عمر يومين نجرب. هلأ أنا على السمع.
0: صديقنا اجينا كتير شكاوى من الناس يلي ساكنين بالفنار واهالي الفنار، عم بيقولوا انه شالوا مستوعبات النفايات والبلدية عم تطلب 8 دولار، قدي رسم شهر 8 دولار لحتى تكون عم تقدر تشلكن النفايات. تبقوا يمكن بلدية فنار تكون عم تستبق الموضوع لأنه نحن وصلين لوقت بدها تصير مسؤولية البلديات. نحن الشركات يلي بتشيل النفايات مثل رامكو مثلا بمنطقتنا وكل الشركات بيخلص عقدهم بنهاية السنة، وإجمالا قبل 6 شهور بيصير في مناقصات، لحديت هلا ما في مناقصات، يعني أو رايحين إلى تجديد لهالشركات أو إلى فراغ، والنفايات هيك ترجع تنقل صورة حلوة من لبنان للعالم كله مثل ما نقلته من كم سنة CNN إذا بتتذكروا. فأكيد رح بيكون في تجديد ورح نوصل لوقت أنه ما في شركات بقى، البلديات هي بدها تهتم مثل ما عم بيصير بالبقاع. بالبقاع كله ما في ولا شركة لم ونفايات، لبقاع البلديات هي بتهتم ولا شركة فيه.
6: شركات اللي بتشيل النفايات مثل رامكو مثلا بمنطقة
0: سجلين لي صوتي.
7: كيفك مش الحال؟ يعني شو بدنا اقول لك عن هالحفرية بالجمهور؟ عم تاخد معنا من علي للحزمية ساعة، عم نموت على الطريق قبل ما نوصل على اشغالنا.
0: تحية كتير كبيرة لك يا نغم. شو بدي لك هيك سمعونا تسمعونا لفترة أطول.
8: مثل العالم في مسؤولين في لبنان يا شربي. أرتد زعران
0: ومشيت
8: ملعوب بهونيك شغلة.
0: لا لا حبيب القلب بدك تحترم المستمعين اللي عم يسمعوا. ما فيك تقعد تكب كلمات طلع ونزول على الهواء. فكر حاله صديقنا حاطت ركوة الكافيه دو برازيل وقعد هو الجيران. انت على الهواء في الاف الناس عم يسمعوك.
5: لك سوري طلع تشجيلك معي انا بس جبرينك انه مثلا تاخذ تشترك. يعني اذا انت سافرت مثلا سنه ست اشهر كذا مجبور بدك تدفع. هاي المشكله انه ما مشتركين لك انه بجبر.
0: خلص سوبوزو انه انت عم تطلع نفايات واذا تفعلهم بيكونوا محتاجين بالبلديه. انا تربول بلدية المروج بالمتن عم تاخد 6 مليون للنفايات ورامكو اللي عم بتشيلهم. بركة عم يعطون لرامكو. يلا هيتا جرب انتبع لكم هالموضوع.

0: عم جرب اتصل بحدا له علاقة بموضوع النفايات لحتى ناخد منه جواب على البلدية يلي بلشت تاخد رسوم مقابل انه تشيل النفايات.
1: بونجور، كيف صحتك؟ تمام؟ وانا لو بتشوف كمان ببشمون شو عملوا بالعالم، طريق الصناعة بتروح عساس انه هونيك فيه 3-4 مدارس كبار، وهلأ فاقوا يحفروا الطريق، عم نموت ونعيش، عم نطلع قبل بساعة من بيتنا وعم نوصل مأخرين على المدرسة.
0: اف اف اف

0: تروح.
1: بونجور اخوي جاشر بالكيف، منيح ماشي الحال؟ شو رايك بعجقه السير اليوم بكل لبنان؟ كيف ما مرقت من الحزمية، كيف ما مرقت من أنت الياس، كيف ما مرقت من الشمال، كيف ما مرقت بنهر الموت، عجقة سير
2: هيدا دليل بركة. عجقة سير خير وهيك بتسمعونا أكتر. شو بدلك يا صديقنا؟ عشو بدنا نضوي على أي موضوع؟ تفضلوا كل المستمعين قدامي شربول بليز، تبعلنا قصة الأشغال على الفيضية. أحلى شربول، أنا من يلي بعتز بطيبتك وببرنامجك الحلو، بدي أتمنى لك التوفيق، الرب يحميك. محمد منصور، مرسي محمد، تحية كبيرة لك. يا شربول تعال شوف عنا بالمنصورية، بيضحك علينا بكم فيديو على إنستغرام وهن ما بيعملوا شيء. عملوكم مهرجان حلو بالمنصورية، ستريت فاستيفال.
3: صباح وشربيل، كيفك حبيبي؟ منيح؟
2: كتر خير الله.
3: سؤال بس خي، هالكاميونات اي ساعة بهم؟ مش من بعد الساعة 10؟ شو بهم من طريقهم؟ بكفية انت الياس خي، فلتانين هالكاميونات ومحملين رمل وعاملين عجقة سير ومسكرين على العالم.
2: اف طيب كمان بدهم يشتغلوا.
4: تربول ببلدية بعلش معي، البلدية هي اللي عم تلم وبتاخد بدل مادي أكيد من العالم، وآخر شيء حاطين يعني على المستوعبات تبع رامكو يافطة بتقول ممنوع ترمي النفايات تحت تحرير موضوع ضبط
2: محضر
4: بكل مخالف، لا لحتى تجبرك تدفع البدل المادي ويلموا زبالة، وآخر شيء شركة رامكو هي اللي بتاخدهم، بس المصاري أكيد عم يشجعوا حالهم بالبلدية وبيستقبلوا كاميونات من برات الضيعة ليكبوا بردم أو زبالة أو شيء بمحل شيل الطريق، بيقبضوا على الكاميونات وبيكبولهم هونيك، بيقبلوا يكبون هونيك وبس يقطعوا الناس، بيعلقوا هني وأصحاب الكاميونات بيقولون البلدية سمحت لنا أو البلدية زبطت لنا وضعنا، بمعنى انه قبضت البلدية ونحن عم نكب
2: إيه بس
4: شارع.
2: عم يردموا شو يعني؟ عم بيكبوا تراب او حفريات او نفقات؟ اذا تراب بيكون عم بيزبطوا الحفرية.
5: استاذ شربل اجادك، لازم تعمل رئيس غرفة عمليات، الله يساعدك من هون ومن هون مشاكل وشكاوى. انا بدي اقول لك يعطيك العافية وبنشكرك على كل شيء، وانت بتعرف شو.
2: شكرا شكرا حبيب القلب، تحية كثير كبيرة لك. هيدي ويش بيتنا، بس تعرفوا يعني انا بدمي هيدا الشيء، انه من اول ما بلشت اشتغل بالبرامج الصباحية كنت انا اخذ هيدا الخط انه نساعد الناس، خصوصا كل شيء بيتعلق بمعاملاتهم مع الدولة، بالماي بالكهرباء، لأنه في ناس ما بتعرف لوين بدها توصل ومع مين بدها تحكي، وصدقوني كنت انبسط من قلبي ونجحنا بهذا الشيء. وحتى أنا بفتخر أنه وقتها مركز البيت الكتشول ومركز أو بيت إلي، أنت شاطر بالأحزاب، أنا ولا مرة كنت بحزب، أنتوا بالحزب عندكم شو بقولوا؟ مركز الكتائب أو بيت الكتائب بعمشيت، وتتصلوا فيي وقالوا لي حابين نكرمك على كل شيء، بهيك انت بتساعد الناس. رحت وتعرفت وصار عندي مش صديق، خي أنطوان صغير بدي حيي رئيس الكتائب بعمشيت. يعني وقت كانوا عم بقدموني، وقت كان سلمتني الدرع رئيسة بلدية بكفية الشيخة نيكول الجميل، فهني عم يعملوا المقدمة، عن جد يعني أنا تفاجأت أنه هالقد أنا بعمل، أنه قديش أنه منساعد الناس وواقفين حد الناس. كثير انبسطت، وهذا التكريم بعده بعلقه نشان على صدري. بس انه هلا وصلنا لوقت يعني بستحق لكم، انه اوقات بنسمع الشكوى بتفوت من دينة بتظهر من تاني دينة، لانه المسؤولين هن مسكرين الدينتين وما بردوا علينا. عشو بدنا نتابع؟ قطعت الكهرباء، قطعت المي، شو الجوار على الطريق يلي ما بيسمعونا بوزارة الاشغال؟ عشو بدنا نتابع؟ بس قلولي جد. للأسف وصلنا لأبشع مرحلة عم بعيشها الشعب اللبناني بتاريخ لبنان، هي هيدي الإهمال وقلة الاحترام تجاه الشعب اللبناني.
0: يا ريت عم بيرموا تراب، لا بيرموا نفايات، بيرموا ردميات، بيرموا بقر فاطس، بيرموا اي شيء معك ما عندهم مشكله، بيقبضوا عليه وبيتركوا الكاميون يكب، ومن بعد ما يكب الكاميون بيعلقوا العالم.
2: بعدك انه اكيد صوتك وصل لانه كل الناس بتسمعنا، والا ما يدق لرئيس بلدي هلا ويخبروه، بس انا بعدك رح تابع الموضوع مع بلديه بشمون.

عم ننتبهوا الله يحميكم على الطرقات. كل يوم كل يوم في ضحايا. كمان بإحصاءات غرفة التحكم المروري اليوم قتيلين و13 جريح. امبارح كمان كان بالإحصاءات قتيلين. الله يحميكم. هيدا دليل إنه السلامة المرورية مش موجودة على طرقتنا.

0: عم بي هلا في إشكالية على هيدا الموضوع. يعني بتعرفوا بلبنان كل شيء بيدخل له الدين والتوازن بين الطوائف.
1: محلك قلبي محلك ارتحت لك.
0: أنا عندي معلومات بتقول إنه المطران الياس نصار بعته البطريرك الماروني الكاردينال مارشال بطرس الراعي راح لعند رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وطلب منه أنه بدنا يكون في توازن واهتمام أكبر بموضوع تفرغ الأساتذة بالجامعة اللبنانية. يعني حطوا الكفاءة على جنب، بدنا 10 مسيحية 10 مسلمين بدنا مقابلهم 10 مسيحية بحسب ما بعرف المعلومات اللي أنا عندي أنه بكركة متمسكة بمبدأ المناصفة بملف تفرغ الأساتذة بالجامعة اللبنانية، وبعده النقاش ماشي، النقاش السياسي والإداري حول معايير اختيار الأسماء خصوصا بالدفعة الأولى. هلا في معلومات غير رسمية عم بتقول أنه يعني في أخذ بالاعتبار طبيعة الاختصاصات يلي بتتطلب بدها خبرة ميدانية وعمل شو بقولوا تطبيقي، وفي اختصاصات خصوصا بكلية الفنون والإعلام، وهل السيناريوهات اللي عم بحكي عنها هي تساؤلات حول إمكان الاستثناء من شرط أنه يكون الأستاذ عنده دكتورة بالجامعة اللبنانية، إلى أنه مصادر وزارة التربية بتقول أنه الشرط محسوم وما ممنوع النقاش فيه. أما بخصوص التوازن بالدفعة الأولى ففي معطيات بتقول أنه في توجه لإضافة عدد من أساتذة الدفعة الثانية لحتى يقدروا يحققوا توازن ومناصفة بين الطوائف.

بانتظار حسم هالملف الشائك مثل ما بقولوا، الأساتذة المتعاقدين والمشمولين بالملف مكملين بتكثيف تحركاتهم، وهن بيقولوا انه مش عاجبهم الطريقة كيف عم تتعاطى وزير التربية والتعليم العالي دكتورة ريما كرامة معهم، واعلنوا انه مكملين بتحركاتهم لحتى يوصل هالملف الى خواتم سعيدة مثل ما بقولوا.

صباح النور لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. الساعة 9:07 مكملين معكم للعشرة. من كرر اعتذارنا اليوم ميراي ما قدرت تكون معكم على الهواء. ميراي مزرعانة لأسباب خاصة بس ما بها شيء يعني ما تعتلوا هم. مكملين أنا شرب السعادي والمخرج إلي أزي كمان بدي وجه تحية لميلينا يلي اليوم كمان مش موجودة معنا. كنا عم نحكي قبل البريك عن الأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية. بس بالنسبة للأساتذة المدارس المتعاقدين بالتعليم الرسمي بلبنان كمان في تطور جديد ومهم بهذا الملف، خصوصا 3500 أستاذ يلي ما تجددت عقودهم مع بداية السنة الدراسية الحالية يعني 2026-2027. شو عم بيصير بوزيرة التربية؟ الله وحده بيعرف والوزيرة دكتورة ريما كرامي. صورة وزيرة التربية والتعليم العالي قالت أنه تأخير التحاق المتعاقدين بالمدارس هو إجراء تنظيمي مؤقت هلأ عبداية الموسم الدراسي بانتظار إحصاء للحاجات الفعلية بكل مدرسة وإعادة توزيع الأساتذة بسبب تغير أعداد التلاميذ بسبب النزوح بين المناطق. كله على بداية الموسم الدراسي. كمان سمعتوا عن موضوع دمج المدارس، يعني هلأ بأول السنة تفاجئوا لأنه هالمدرسة ما رح تفتح، هيدي المدرسة مسكرة، بدكم تروحوا تسجلوا أولادكم بغير مدرسة ودبروا راسكم وبطيخ يكسر بعضه. شوفوا جمالا شوفوا ذهب المسولولو خمسة بعيون الحساد يقولوا هيدا كله قال عم يتبعوا سياسة التقشف

0: في هيك معطيات بتقول انه الوزارة عملت مثل احصاء لتشوف انه شو الحاجات اللي بدها اياها. هلا طلبت تصوروا من ال 3500 استاذ اللي عم بحكي عنهم ومعلمة، طلبت بس بالاول 137 يعني 137 مدرسة عملوا بيان عن المتعاقدين، وفي توجه داخل الوزارة لإعادة الاستعانة بس ب 1500، يعني عم نحكي 3500 استاذ ومعلمة متعاقدين، الوزارة هلا بدها تستعين ب 1005، يعني ال 2000 هوديك شو وضعهم؟ شو مصيرهم؟ وشو بده يصير معهم؟ عن شو عم يقبضوا بالساعة، يعني ما إلي عين لكم قد ايه بيقبض الأستاذ بالساعة يلي الأستاذ منه متفرغ يعني متعقد. يلا خلونا نغير الموضوع ونسمع أصواتكم. صباح الشربول، أنا بحاجة لشغل ضروري بليز إذا بتريد. طيب بعتولنا شو نوع الشغل، ما في أطلع أقول في حدا بده يشتغل، بعتولنا كل التفاصيل بأي منطقة. بعد شوي بعتذر يلي قلنا عن الردميات، انا قلت بشامون، عم بقول لي بلديه بعل شمي.
1: بونجور، شو رايك بملف فضيحه الجامعه اللبنانيه تبع هذا الرئيس اللي
0: رئيس الجامعه
1: دحش بنته او
0: بس شو دحش
1: الجلد مدري شو سمعت عنها؟
0: كل الناس صاروا بيعرفوا الخبريه.

0: بيشرفنا لو نضل بأجواء هالأغنيات الحلوة كتير من عند الزميل إلي، مش أحسن ما نقعد النا ما البلد كله قايم على الفساد. خلال دخول للطب وطب الأسنان والصيدلة، أكيد سمعتوا الخبرية قبل مبارح ضجت الدنيا فيها، تبين وجود عدة أخطاء بأسئلة الامتحان، بين يعني بين هالأسئلة بالشيمي وعلم الوراثة، فصار في اعتراضات واسعة من الطلاب وطالبوا بإعادة الامتحان. تصور، ومن وكان في كلام عن الأخطاء، انتشرت رواية بتقول أنه بنته للبروفيسور بسام بدران رئيس الجامعة اللبنانية كانت من اللي عم المتقدمين للامتحان، وأنه ربما هي اشتكت لبيا من أحد الأخطاء، وهيدا ورد كاحتمال يعني بتقرير صحافة أنا كنت عم تابعه، بس ما في عنا إثبات بهيدا الموضوع بأنه البروفيسور بسام بدران اتدخل أو حصل تلاعب لمصلحة بنته مثل ما انحكى، ما في إثباتات بعد ما حدا قالنا. على كل الخبرية أنه صار في شبهات وأسئلة حول تضارب المصالح بسبب مشاركة بنته لرئيس الجامعة بالامتحان، فكلها بعدها أنا بالنسبة لي أخبار ما في عنا دليل أو ما في تحقيق رسمي. أنا عم جاوب لأنه حدا سألني. شربول، شرب المهنة من مطعم جلسة الخوابك فرد بيان، تحية كبيرة لك شربول، يلا الأحد نحن والمستمعين عندكم، حضروا لنا استقبال غير شكل، يلا مين بدي يحجز معنا هالأحد أجمل قعدة وأحلى جلسة بمطعم جلسة الخوابي بيك فرد بيان. كل أحد مطعم جلسة الخوابي هيك بيستقبلكن على البساطة، لا في فلسفة ولا في شيء، مطعم موجود بضيعة كتير حلوة من لبنان بأعلى كسروان بيك فرد بيان، أكل طيب وجو مطعم جلسة الخوابي بيشبه جو الضيعة اللبنانية. كل أحد على الغداء أكل لبناني أصيل وضيافة حلوة وجو جبلي حلو كتير. كل أحد فأزن على الغداء برنامج فني مع المطرب غازي نجم، وقعدة خرج العيلة والرفقة والأصحاب، وطعمة أكيد بتخليكم تعيدوها. يلا حجزوا مثل ما كنت عم خبركم اليوم، يلا لاقونا هالأحد. وكل أحد انتبهوا، فيكن تطلعوا وقت البتكن، فيكن السبت تطلعوا بالليل بيكون في موسيقى أو دي جي، فيكن كل مناسباتكن تعملوها بمطعم جلسة الخوابي بيك فرد بيان. للحجز 03-554-332، فإذا 03-554-332 هذا المطعم جلسة الخوابي كفرد بيه.
1: بونجور شربل، كيفك؟ يعطيك العافية.
0: شكرا الله.
1: إن شاء الله يا رب يكون نهار حلو وشهر مبارك وعيد مبارك، عيد سان تيريز، يا رب يكون نعمه على لبنان ويكون نهار مبارك للكل يا رب.
0: تحميك تحميك للوس. جميلة جمال غريب. صباح شربول، أنا بحاجة لشغل صوب أنتليه سرابية هيدي المنطقة، لأنه أنا ساكنة ببولونيا. طب شو نوع الشغل؟ مديرة بنك؟ ما قلي لنا شو بدك تشتغلي بأي مجالات لنعمل لك نداءات على الهواء. إيه شربول والله حرام مثل ما أنت عم بتقول، انظلموا الطلاب، ياريت بعيدوا الامتحان، ما بعرف كيف بعدهم بغلطوا بأسئلة وصرنا بها الوقت. مرسي شربول ويعطيكم العافية انت وإلي، وسلام لمدام ميراي ولا ميلينا. مرسي وصل. ياخدك تروح ياخدك تسيب نفسك تروح لمكان عجيب. ماري بك يا ماري، تحية كبيرة لك. شو بها كمان سنوية رشمية بدي نسكروها؟ ما بيقبل، ما تعتلم، ما بيقبل الزميل سعد الياس، زميلة نادية الياس كمان من باب التقشف عم بتحاول تدمج المدارس والثانويات الرسمية يلي ما فيها كتير تلاميذ. بتعرفوا أنا بارح قلت لها لميري يعني في شروط المدرسة ما فيها يكون فيها 15 تلميذ و 17 تلميذ، بده يكون مينيموم بتضيع فيه 50-60-70 يعني مقبولين، بس أقل من هيك عم بتكلف كتير المدرسة وعم بتخسر الوزارة كتير كتير كتير. هلا أنا مش ضد الدمج، بس إنه يقدروا اللي رايح على المدرسة الرسمية مش قادر يدفع تكاليف المواصلات والأوتوكار، يعني على القليل يلاقوا حلول. إذا أنا مثلا ساكن بميروبا، سكروا المدرسة الرسمية بميروبا، بدي روح على حراجل، ما رح روح ماشي على حراجل أو على فريا، على القليل يقدروا يساعدونا بقصة المواصلات. يلا مين طالع عباله يربح، إجا وقت الربح. هلا
2: أسطورة القصدير، وقف الجمال عندها
0: من عند تارجت فود، مين بده يربح؟

0: يلا بدنا نقدم جايزتين ورا بعضون يلي طالع على باله من عند تارجت فود. شو هالمنتجات الغير شكل من عند تارجت فود؟ عندهم منتجات بيصنعوها بكل فخر بلبنان وعندهم منتجات بيستوردوها من الخارج. بس قبل ما نبلش نتلقى الاتصالات بدي خبركم شوي لتعرفوا شو بدكم تربحوا. مين ما بيعرف الفريش اند سموس الووتر وايبس، هالمناديل المكونة من 99% من المي النقية، بتنظف وبتلطف وفعاليتها كتير عالية، ما فيها الكول أبدا أبدا، ما فيها مواد قاسية أو عطر، مناسبة للكبار وللصغار. الفريش اند سموس حتى فيكن تستعملوها على البشرة الحساسة، كتير عملية، كتير سهل أنه تحملوها معكن، وبترفقكن بكل وقت وبكل مكان وبكل ظهراتكن حتى إذا كنتوا رايحين على التلج. أنا بطل فينا نقول على البحر. معنا اتصال، يلا بس بدنا نسجل الأسماء. يلا على 01-322-1000 مين بده يربح مجموعة من منتجات تارجت فود؟ ألو
1: ألو
0: بونجور
1: بونجور،
0: مين معي؟
1: فرانسوا خوري.
0: فرانسوا خوري، فرانسوا وين عم تحكينا؟
1: بيقوت.
0: من بيقوت، مش كتير بعيد لأنه شركة تارجت فود موجودة بالمدينة الصناعية بعين سعادة، يعني بتطلع من رومية الطريق القديمة. رح نقدم لك مجموعة من منتجات تارجت فود، أكيد رح بيكون فيهم الفريش اند سموس الوايبس اللي كتير معروفين.
1: ماشي كتير، ماشي كتير.
0: فرانسوا بدك تضلك تسمعنا، بس ناخد اتصال تاني، رح أقول لرقم التليفون مرتين لحتى تسجله، بدك أنت تتواصل بعد 10:00 مع الشركة.
1: أوكي.
0: مبروك مبروك فرانسوا. وين عم تسمعنا، بالشغل أو بالبيت؟
1: لا بالشغل والله.
0: والله وعم بتزعبر وعم تسمعنا؟ أو ما تكون أنت المدير أو صاحب الشغل؟
1: لا يا ريت.
0: يلا إن شاء الله بصير عندك شركة.
1: إن شاء الله يا رب، يسعد صباحكم.
0: مبروك مبروك فرانسوا. يلا بعد شوي منقول رقم التليفون تارجت فود. تبو في كتير ربح عم بيكون ببرنامجنا. هلأ الفقرة لتارجت فود، هالشركة اللبنانية يلي بنشوف حالنا فيها وبصناعتها اللبنانية. كمان ميراي دايما عم بتخبركن عن براند كمان موجود عند تارجت فود يلي هو النيلكة. واو، مين دايق النيلكة على فريز؟ واو، مكان مخطط قلبي ماتشا. اليوم مع نلكي صار فيكم تستمتعوا بمشروب جاهز ومميز مع تركيبة جديدة بتجمع بين الشوفان، بين الماتشا وبين الفريز، بطعم غير شكل، طعم منعشة وكتير غنية. مشروب نباتي صار جاهز، خفيف عملي ومثالي، يعني هلأ بتشارين كتير خرج انه تشربوا نلكي او لاي وقت بدكن تشربوا فيه، وقت يعني هيك يكون بدكن شيء سريع، مشروب سريع، واهم شيء يكون صحي ويكون تقليدي. ولما تكون عندي البواب بتنقفل، قصه شعرك الجديد رح تعمل تقليدي مش تقليدي، لانه هيدي الخلطه العجيبه السحريه الصحيه، هيدا مشروب مش تقليدي. كتير نلكي هلأ اللي منزلينه جديد تارجت فود، كتير مثالي تاخدوه معكم على الجامعة، على الشغل أو حتى على الطريق، تشربوه على الطريق أو كمان كسناك سريع خلال النهار. يلا اتصال على 01-322-1000. ألو
2: ألو
0: بونجور
2: بونجور فردي.
0: يا هلأ، مين معي؟
2: سارة.
0: سارة شو العيلة؟
2: أبو خليل.
0: أبو خليل من وين كحالة؟
2: زحلة.
0: زحلي يا دار السلام. بس هلا وين عم تسمعينا هلا؟
2: بالسيارة عم بوصل بنتي على الجامعة ورزع على البيت.
0: يلا الله يكون معك ومع بنتك. وين، بأي جامعة لبنانية؟
2: بالكاتليك.
0: بالأوزاك. تحية كبيرة لك مدام سارة، وبدي لك ألف مبروك. بدي أقدم لك مجموعة من عند تارجت فود، من ضمنهم النلكي اللي هلا منزلينه جديد، اللي حاطين له بانويات ويونيبولات على الطرقات، مشروب جاهز وصحي.
2: صح.
0: على فريز وعلى ماتشا وعلى شوفان، كتير كتير كتير كتير طيب.
2: شكرا اوكي
0: بدي لك الف مبروك. يلا خليكي معنا لحتى اقول لك تحت يعني بس تسكري كيف تستلمي هديتك.
2: اوكي ميرسي لك.
0: ميرسي لك، الف مبروك. باي باي. الف مبروك. بدي اقول مبروك لفرانسوا خوري ولا ساره ابو خليل، هديتين قيمين من عند تارجت فود.
3: قلبي ما يتغيري، قصة شعرك جديدي، شغلي وقصة كبيري، ما مقصو لحلائك. قلبي ما يتغيري.
0: فإذن فرانسوا وسارة بدكم تتواصلوا خلال النهار مع شركة تارجت فود، رح أعطيكم رقمين 01-901-702 أو 01-901-703. فإذا 01-901-702 أو 703. ألف مبروك.
4: نهرمو السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا

الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 81022 8080. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

0: دخلنا بآخر نص ساعة من صارت ستة تحديدا بقيلنا 32 دقيقة لحتى نودعكم. بدي رحب بكل حدا انضم لنا هلأ بهالوقت ولكل اللي بلشوا معنا من الساعة ستة مرة جديدة. بعتذر عن ميراي ما قدرت تكون معكم على الهوى اليوم. خلينا نخلي هالنص ساعة اللي باقيين من الوقت لقلنا نحن وياكم يكونوا مسك الختام الحلو لهالصباح. كل الأمور يلي ناطرينا تكون هيك مسهل اليوم وكل واحد منكم يكون نهاره حلو وأحلى من يلي متوقعينه. بعدنا مكملين معكم على أغاني 87.9 كمان يلي عم يسمعونا برات لبنان أونلاين. كمان تحية كتير كبيرة لكم. ياريت إذا هيك بتبعتولنا بتخبرونا شو عم تعملوا بهالساعة بهالوقت وين صرتوا وشو بعد ناطرين من هالنهار. على 71 9 8 9 9 8 9 غادة تحية كبيرة لك. عم تقولي شربول كثير مبسوطين انه عم نسمعك اليوم بهالوقت. انا غادة اللي تعرفت عليكن انت وميلينا بسبع البعيد السيدة. تذكرتك غادة, تحية كبيرة لك. يلا هات لنشوف بهالوقت مين عم يسمعنا. يلا بعتولي
1: مزاجي وكل يوم بعقلي,
0: بس يكونوا فويسات سريعين ويكونوا واضحين ما في ضجة.
2: يسعدني صباحك شربول. أنا مشيت من حراج للساعة 5:30 برافقكم من الستة لهلا. هلا أنا بقمت الياس ويسعدني صباحكم ونهاركم حلو يا رب.
0: تحية لك يا إليو وانتبع حالك. الله يكون معي. غادة حلواني عم تسمعنا بالحمرة. يلا خبروني وين عم تسمعونا, مين عم يسمعنا بهالوقت على 71 9 8 9 9 8 9. جسور, يلا شو حلو هالاسم. اليوم حكينا قال لي أنا اسمي جسور اسم نادر. شربول أنا وصلت على الشغل وأكيد مكمل عم بسمعك من الشغل. ريتا عم تسمعنا بزوق مصبح. بعتوا فويس أحسن هيك صوتكم بيلون الهوى وبيعمل حياة ببرنامجنا. أحسن ما ضل أحكي لوحدي.

0: يلا خلونا نشوف مين عم يسمعنا.
1: بونجور شربل، ميلينا، ميري بتكون أكيد على السماع. معك ماتيلدا بصيبس، اليوم عم بحكيك من أبوظبي. امبارح بالليل وصلنا أبوظبي، الطقس مشمس بس حريق برا.
0: نيال قلبكم بعتولنا شوية دفا. هلا هون بالأشرفية دفا، بس عنا بميروبة أنا الصبح بيجي بالكنزة.
2: الليل سواد عيون حرام، الليل يعاد حرام علي زنب خونا بدي ياها بد اللون. الليل سواد عيون.
0: يلا إذا محتارين شو بدكن تعملوا هالأحد، بدي دلكن على مطعم نسمات بالرومية القلايعات. قال دلكن، ما كل الناس بتعرفوا للنسمات. هالأحد وكل أحد على الغداء عندهم برنامج فني غير شكل، عم بيكون عندهم الوان من شو أرام. يلا حجزوا أنتوا والعيلة، اوعى ما تجيبوا أولادكم معكم لأنه كتير بيتسلوا. 03-22-8821، فإذن هذا رقم مطعم النسمات الرومية للقلايعات. 03-22-8821. اوعى تنسوا لكل اللي عم بحضر لعرسه، لو كان الصيفية اللي جاية ضروري تحجزوا من هلأ بمطعم النسمات بالرومية للقلايعات، أو تختاروا أنه يكون عرسكم على التراس عندهم أو بالفانيو الرائع الحلو كتير عندهم The Breeze، يلي كمان بتطل على مناظر كتير حلوة وديكور ولا أروع من هيك. مطعم النسمات الرومية للقلايعات بيستقبلكم مع عروض كتير كتير كبيرة للأعراس. فإذا 03-22-88-21.
2: لا هالشافة خافة، لا هاللون العشفة بتهمي وما يهم المسافة، سهام عيونك وقدر.
3: موجود شربل، كيفك؟ شو أخبارك؟ شو
0: كتر خير الله.
3: وعم نبلش والله نحسب شو بدنا ندفع آخر الشهر.
0: الله يعينكم.
3: اللي تخطت الباج تبع بكل عائلة أكيد، يعني صار دوبل وتريبل والله، يعني شيء مرعب ومخيف اللي عم بيصير. يعني العداد يا محلى كانت ندفع 5 أمبير 300 دولار، هلا طلع علي عداد 450. ما بعرف شو بده يعمل الواحد، ما بعرف يعني والله. كفرونا بهالبلد كمان، غير المدارس، غير الاكل والشرب، غير جاله الغاز، غير يعني على طول في رعب، عايشين بحاله رعب على طول،
0: يعني
3: ما بعرف شو الحل.
0: يا صديقنا الله يعينكم والله يعيننا كلنا سوا، لانه هالازمه مارقه علينا كلنا سوا. أنا عم بسمعك من خلدة، كمان بدي وجه تحية لأميلينا هدى صدى، يلا وصلت لأنه ميلينا عم تسمعنا. هادي بوسعيد، هادي وين عم تسمعنا؟ شرق على الأنين بعجقة الكحالة، من وين نازل؟ من شويت. شو بيقربك زميلنا ماجد بوسعيد مدير المسرح؟
4: بونجور شربل، مع كلوديت شربول، أنا جاية معصبة، جاية من المطار
0: خير
4: موصلة خيي من غير شر رايح هلا، وجاية هيك مطول شوي. قلت أنا بركي في شي رحلة، إذا عنيش مشاريع رحلات بهالقرب
0: هون داخل لبنان. لا نحن عنا رحلة بس مسكرة بالعدد، يعني من السنة الماضية نحن منطلقنا قبل بسنة، حتى يقدروا الناس المستمعين يكون عم يقدروا يقصوا مع إيمانويل ترافل بجبال. مسافرين 110 مستمع ومستمعة مسافرين على إيطاليا ب 13 الشهر، بس رح نطلق قريبا سفرة للصيفية اللي جاية، سفرتين، واحدة على إيطاليا بس ببرنامج جديد ومناطق جديدة، وعاملين سفرة رح تكون موزعة على باريس، بلجيكا وألمانيا. حضر برنامج كتير قوي، فانتو حضروا حالكم.
5: بونجورك بونجور، كيفك؟ شو اخبارك؟ تمام حبيب القلب، نحن كمان عم نسمعكم من انطلياس.
0: تحية كبيرة لك يا صديقنا، بس صوت الراديو كتير كتير قوي حدك. يلا مين عم يسمعنا؟ خبرونا قبل ما نوصل لوقت البريك، بدنا نعرف مين عم يسمعنا. شو هالروشن يا عمي؟ شو هالمطانوس تريدينج؟ يعني عم يبرموا من مدرسة لمدرسة وعم بيوزعوا أوزمو، مش يعني ضيافة بالحبة، عم بيوزعوا لكل تلاميذ المدارس اللي تسجلوا معنا بوكسات مليانين من منتجات أوزمو. بهلا هاللحظات أنا وعم بحكيكم شركة مطانوس تريدينج المندوبين مع كاركترات أوزمو موجودين بمدرسة البزنسان ببعبدة ورح ينتقلوا لمدرسة تانية بالحدد اسمها أفانس. يعطيكم العافية. ما تنسوا تطلبوا من عند مطانوس تريدينج الروشن، روشن يلي اليوم وزعنا على 3 أوتوكارات وكل يوم رح نختار 3 أوتوكارات جديد باصات مدارس كون عم نوزع عليهم ويفر من روشن ولوفيتا كمان. لوفيتا اللي هي ماركة روشن، روشن اللي هي براند أوكراني، ومطانوس تريدينج صار لهم 7-8 سنين هن وكلاء بلبنان وبوزعوا منتجات روشن كلها.
6: شرقولي صعد صباحك، إميل معك. والله نحن ما في أحلى من صباحك، نحن بنلحق على طول بس مش على طول منشارك.
0: مرسي إميل.
6: الله يقويكم ويخليكم هالهمة. الغلا على كل الناس، شو بقى نعمل؟
0: الله يعين الناس.
6: بكفي إنه بعدنا بوظيفتنا ومسابرين لوطننا ولجيشنا مثل ما بيقولوا. وإن شاء الله بيزبطونا بهالمعاشات شوي وبهالوضع المعيشي كله سوا.
0: ولك يا صديقنا إميل تحية كبيرة لك، مرسي على محبتك، أكيد إحنا منبادلك نفس المحبة. بس بالنسبة للمعاشات، يعني كنت عم بحكي مبارح أنا ودكتور بشارة أسمر رئيس الاتحاد العمالي العام، يعني في أخبار يعني عم بيطالبوا أنه الحد الأدنى يكون بالدولار، يعني تقريبا بيوازي 1200 دولار. بس كل الهيئات الاقتصادية والصناعيين وكلهم قاموا لقيامة وما عاد قعدت هالقيامة، ففي توجه بفتكر أنه يكون الحد الأدنى يمكن شيء 40 مليون، يعني عم يضحكوا علينا.
7: صباحو خينا شربي، كيفك؟ ماشي الحال؟ معك فادي. هلا انا مشيت على الشغل، كنا مع بنتي اول نهار مدرسه. سؤال لك، قد ايه طلعت التسعينات المولدات هذا الشهر؟ عندك فكره؟
0: تعرف ما وصلتني، يعني انا بتوصلنا اجمالا قبل اخر يوم من الشهر، هلا برجع بشوف لانه مش مبينه عندي بصراحه. طبعا
8: شربي الصباحو عم نسمع هيدي الدعايه اللي بتقول انه 76% شربي انتو 100% بتوصل دعايه عندكم، وعطول عم نسمعكم. صباحو
0: شاكر سلومي، يسعد صباحك. بدي لك شغله، اذا هيك كمعدل وسط عم بقولوا انه هالقد النسبه اللي بيسمعوا الاذاعات، بس بدي لك انه نفس جمعيه المعلنين هي اللي طلبت تنعمل الاحصاءات يلي هون قدامي قد الدراسه نمبر 1 اغاني ورا ظهري بالاستوديو. فطلع انه الفتره الصباحيه باغاني 90% من المستمعين بيسمعوا الفترة الصباحية على أغاني 90% مقارنة مع كل البرامج الصباحية على كل الإذاعات السياسية والفنية وحتى دينية. هيدا بفضلكم يا شاكر، بفضل المستمعين اللي مثل أفضالك. أنتوا سبب نجاحنا. مدام إليان عزار، تحية كتير كبيرة لك، صاحبة الفاتشو أتولي دار بجديدة، مظبوط بجديدة موجودة. تحية كتير كبيرة لك، ويلا إذا عندكم أي مناسبة عرس بتزين لكم طاولة العريس العروس عمادة أول أربانة، أي مناسبة تواصلوا مع الفاتشو أتولي دار، بتلاقوها على السوشيال ميديا بتعرفوا كيف تتواصلوا معهم.
9: بوجو شربين معك ميركو، عم تحكي عن الرحلات، يعني رحلة إيطاليا ليس المستحيل من الصيف الماضي، بقدر وفر مصاري لروح معكم بها الرحلة ولا ما قدرت؟ بس هلا عم تحكي عن بروجرام ورحلات جديدة، إن شاء الله بتمنى أني أقدر، يلا رح أقدر حالي من هلا أقدر وفر مصاري وأقدر روح معكم بهاي الرحلة. إن شاء الله بيكون نهاركم حلو للمستمعين ولألكم يا رب.
0: ميرنا تحية كبيرة لك، إن شاء الله يكون عندك حظ تروحي معنا، وبالأخص إذا رجعت اخترتي إيطاليا في برنامج أوسع من يلي رايحين له هلا، بس أكيد الأساس الانطلاق من روما وزيارة الفاتيكان. مش معقول تروح على روما ما تزور الفاتيكان، مش معقول تروح على إيطاليا وما تزور كاشيا وسانت ريتا وتصلي وتفضي كل همومك عندها قدام ضريحة اللي بعده مثل ما هو. كمان مش معقول ما تروح على أسيزي وعلى بادري بيو بسان جوفاني روتوندو. فهودي رح بيكونوا أساس، بس رح نروح مناطق جديدة كمان. وبرجع بذكر وبقول انه رح تكون بالتقسيط المريح، نحن مش هدفنا الربح ابدا، الهدف انه نجتمع نحن واحلى مستمعين. بس اكيد في تكاليف للشركه يلي هي عم بتنظم لنا كل شيء، من تأمين الفيز. بتعرفوا شو يعني 110 أشخاص ياخدوا فيز؟ يعني تحية لإيمانويل ترافل لكل الستاف يلي عم نعزبهم، يلي كل مستمع ومستمع بينزلوا على TLS معهم الفايل كامل بدون ولا غلطة، بينزلوا بخمس دقايق بيعبوا طلب للفيزا ونحن بناخذ له الموعد وبفلوا. وأنا بدي وجه تحية لكل الموظفين بالTLS يلي بس يعرفوا إنه جايين من قبلنا ومع أغاني أغاني وإيمانويل ترافل ما بقدر لكم قديش عم يهتموا فيهم. بس نرجع من إيطاليا بنعطيكم كل التفاصيل عن سفرة باريس ألمانيا وبلجيكا سفرة واحدة، رح بيكون في سفرة كمان مثل ما قلنا على إيطاليا بوقت تاني بس موسعة أكتر.
10: نرمو السكر أو مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إجابتكن على 2. شكراً.

برنامج صارت ستة. إذا كنتوا بسياراتكم، 1 حزام الأمان ضروري، 2 عدم استعمال الموبايل، 3 عدم تجاوز السرعة المحددة.

0: رجعنا وين كنا؟ كنا عم نعمل اتصالاتنا. بدي حيي رئيس الاتحاد العمال العام دكتور بشارة أسمر يلي ولا مرة إلا ما برد علينا من أول اتصال. كمان رئيس نقابة أصحاب المحطات دكتور جورج براكس يسعد صباحك وتحية كبيرة لك. يعني بشرة أنه في شوية تراجع بكرة بأسعار البنزين والمازوت، هذه بشرة لكل المستمعين. يا ويلك مني إن شاء الله مثل ما قال لي دكتور بشارة أسمر رئيس اتحاد العمال العام أنه مثل ما امبارح أنا قلت لكم مع ميراي أنه لجنة المؤشر رح ترجع تنعقد، رح تعمل اجتماع الأسبوع اللي جاي لحتى ترجع تبحث بموضوع رفع الحد الأدنى للأجور. بس ما كتير تتفائل إلي بالخير، لأنه هيكون شيء رمزي. بالنسبة للخمس لترات بنزين يعني ما يوازي خمس لترات، تعرفوا أنه هيدي بدها مرسوم، وهلا الوزير حضر كتاب ليحوله لمجلس شورى الدولة ولحتى توافق عليه الحكومة. وبالنسبة للتعويضات العائلية كمان هالزود اللي رح يعطوها، كمان قال لي دكتور بشار أسمر انه هن بمجلس إدارة الضمان كمان اليوم عندهم اجتماع ورح بيوافقوا عليها. يلا بشكل سريع رح نسمع بالوقت اللي بقي لنا أصوات المستمعين والمستمعات يلي عم يتواصلوا معنا.
1: يا عايشة كيفك؟ يسعد صباحك.
0: مرسي صباحك.
1: صباح إلي ومالينا ومدام مريل. بس أنا اللي بعت لك الصورة هذيك اليوم وحكيتك على الراديو كرمال الشهادات تبع اليونسكو تحت، وصوتك غير بعتقد وصل، لأن بعد ما كان في موظف واحد رجعوا حطوا ثلاثة موظفين رجعوا حطوا على الكونتوار رمشوا شو اسمه، وبرضه هيك والساعة واحدة من الساعة 8:30 للوحدة لظهرت من تحت. تسعة صباحا
0: الله يقويك إلي، في عجقة كتير وأكيد اتواصلنا مع الوزارة وصلنا صوتك. ولا مرة إلا ما منتابع، لأنه يمكن نحن من البرامج الإذاعية الوحيدة اللي منخصصكم رقم برات الهواء، أي شيء بدكم مساعدة فيه بس بقلكم مش اتصال، بليز ما تتصل، يعني بعتولي فويس وصدقوني أنا بتابع لكم الموضوع. شرمول أنا حلم عمري أنه روح على إيطاليا وزور سانتريتا، يلا إن شاء الله يا رب حلمك بيتحقق الصيفية اللي جاية، فيك تقصيها من هلأ لا الصيفية اللي شيء مثل ما انت بترتاحي.
2: بونجور كيفك؟ انا كنت عم بسمع الدعاية تبع السفرة على ايطاليا بس ما لحقتها، بس فيني اعرف امتين بليز؟ مرسي كتير شاربيل.
0: مدام يولا نحن السفرة هيدي كومبلي، يعني 110 اشخاص قسمينهم على طيارتين، بهلا ب 13 شهر رح ننطلق باول قسم، تاني قسم بيلحقنا ب 14 الشهر، بس عم نحضر للصيفية اللي جاي. ليه بنطلقهم قبل هالقد وقت؟ لحتى يكون عندكم فرصة هيك عم بتجمعوا كل مرة تحطوا على جنب وتكونوا عم بتقصوا بالطريقة اللي انتوا بتريحكم. هلأ بتعرفوا انه رح تفرق شوي لانه اسعار الطيران، تذاكر الطيران نار، شفتوا الغاز كيف اسعاره طايرة بسبب العقوبات اللي صايرة على روسيا، واوروبا كلها بتاخد من روسيا، وهلأ واوروبا كلها بتشتغل على الغاز، حتى غاز الطيران يعني عم بيقولوا ضرب ثلاثة صار سعره، فالله يسترنا من أسعار تذاكر الطيران.
3: شاربيل يا شاربيل صباحو
0: يا حندقة
3: نسيو، والله يقويكم، وعن جد نمبر وان
0: ثانك يو، بفضلكم.
3: يعني من كبيرنا لصغيرنا بيحضركم وبيسمعكم، الله يقويكم وضاكم بهالهمة يا رب.
0: شكرا حبيب القلب، بس مش حرام يعني عم تقول لي هالحكي الحلو، اول شيء بقول لك ميرسي باسمي وإلي وباسم اغاني، بس بعت لنا اسمك لحتى نقول لك ميرسي وشكرا باسمك.
4: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
0: مش معقول فرح نخوش حلو صوته. تعرفوا باقي لنا 9 دقائق، خلونا نتسلى بهالتسع دقايق اليوم، نقينا ما فيه الكفاية، حكينا عن همومكم، عن مشاكلكم، عن أوضاع الطرقات، عن الجورة الحفرية الشهيرة بالجمهور يلي لهلأ الناس علقانين من وراها. بدنا نختم بالأجواء الحلوة، بدنا نغني، يلا كلنا سوا بدنا نغني. ممنوع تبعتوا فويس إلا عم بتغنوا، كلهم يغني على ليلى، عنا 9 دقايق غنوا اللي بدكم إياه، خلونا نتسلى. إذا في حدا مستمعين أصواتهم حلوة يا ريت عن جد بتفجروا مواهبكم هلا معنا على الهوا.
4: اللي اشتقت لك مره
0: بس قبل بدي أقول لكل المستمعين يلي كمان عبالهم أكل طيب، أنا قد ما في أنا وميراي مندلكن على مطاعم، مطعم كمان موجود بدبي قريب كتير من لومول اسمه أم مجد. مين بيعرفوا لهالمطعم؟ مطعم أم مجد الأكل عندهم دايما طازة وبحضروه بكل حب. شوف القعدة عندهم قديش حلوة وكوزي وكثير مرتبة، شوفوا الصالة عندهم شو نظيفة. بمطعم أم مجد بتبيع حد لمول عندهم أكلات لبنانية بتشهي، يمكن ما بتلاقوها بمطارح تانية مثل السنات، نخاعات، بيض غنم، سناسل، وكل شيء محضر على أصوله مش كيف ما كان. لا يلي بحبوا اللحم النية غمضوا عيونكم واطلبوا من عندهم واختاروا السودة النية، الفتيل النية، وكل أنواع اللحم النية. شوفوا الكب النية عندهم، شو ما بيخطر عبالكم من النية بتلاقوه عند مطعم أم مجد. كل يوم بمطعم أم مجد بتبيي كمان حد لمول، فيكم تطلبوا بلادي جور، عندهم مطبخ لبناني أصيل وطعمة بتخليكم ترجعوا مش مرة، مليون مرة. أكيد إذا عم تسألوا إذا عندهم ديليفري، أكيد بمطعم أم مجد بتبيي بتطلبوا ديليفري على هيدا الرقم 79 30 250 79 00 00 250. كمان فيكم تطلبوا من خلال توترز أو بالاتصال دغري على هذا الرقم على مطعم أم مجد بدبي مباشرة 79 30 00 250. ومغني وسمعني وخليني. يلا مين بده يغني؟ ما بدكم تغنوا؟ إذا بدكم تغنوا رح نختم هلا. يلا على 71 989 989. رح ننطر أنا وليد دقيقة، إذا ما وصلنا فويس حدا عم بغني رح نختم.
5: بونجور شربول، يعطيك العافية حبيبي لإلك ولملينا، ويسعد صباحكم وصباح مدام ميراي. بدي أقول لك عن جد يعطيك ألف عافية شربي، لأنه بتلاحق كل المواضيع بوقت أنه الدولة عن جد في قصص كتير ما عم بتتابعها، وما يعني بأدنى الأشياء وبأصغر الأشياء للمواطن ما عم تقدر تأمنها. يعني الله يساعدنا على هالدولة عن جد، الله يساعدنا.
0: إبراهيم مرسي لك، صدقني بس أن احنا زعلانين أنه بطل فينا مثل قبل، يعني هلأ بطل شغل حلو مثل قبل. قبل كنا نتابع، كان في مسؤولين بيقدروا يشتغلوا، يعني إذا دليتهم على شيء تقصير معين بيقدروا يعني يساعدوا، بس هلأ لا تندهي، ما في حدا. أول شيء بيكسروا إيدهم بيشحدوا عليها، خصوصا بوزارة الأشغال.

0: يلا ما بدكم تغنوا؟ شكرا جزيلا لصباحكم الرائع. وبدي من إلي قبل ما يختم يحط لي غنية الله يسعد عليك عبد الله. حرام حط له غنية رولاتي موديلو. ما في منه رولا شمية. حرام عبد الله ما تزعله. مغروم من بعيد ورولا ما قبلت فيه على الهواء. تقدم طلب ايده على الهواء قالت له انه
1: صباح ميرو ان شاء الله كله تمام عندك رغم من الشمس.
0: ليك بس شفتوا الي مجدلين قديه سميع صباح ميرو. هذا دليل انه منه عم يسمع الاذاعه.
1: صباح ميرو ان شاء الله كله تمام عندك رغم من الشمس غايبه اليوم بس انت الشارع علينا
0: لا ظبطها
1: فيكم صوتك. ما بشرب ميرو مجدلين من صيبة.
0: لا لا حلوه بدي اعدله اياها لالي. هو قصده انه غايبه بس شارقه بالاستوديو ونورة منور الدنيا.
1: صباح ميرو ان شاء الله كله تمام عندك رغم ان الشمس غايبة اليوم بس انت الشارع علينا بمحبتك وصوتك. ما بشرب ميرو مجدلين من صيبة.
0: تحية لك يا لالو. سلام مدام ميراي نايمة بتحس بشي هيك زكزكة. يلا اول غنية وصلت لنا يعني ما رح نفل.

0: عادات.
1: حلوة منك زهراء، زهراء أحمد. يلا مين بده زي، مين بده يزيد على زهراء على 71 9 8 9 9 8 9؟
2: ما في منه كل البنات في جنة.
1: أكثر شي غنوا، أكثر شي غنوا غنية رولا موديلو. يلا عبد الله ناطرينك تبعت لنا مقطع بصوتك الحلو كتير لرولاتي.

0: خبر للعسكريين الفارين والمسرحين طردا، قيادة الجيش بعت تبين. إيمان إيمان عم تقولي شو بدك بهالشغلة؟ جربون ليه ما بدك تسمعي صوت عبد الله؟ أنا بدي أسمعه. لكل العناصر الجيش اللبناني يلي هربوا من الخدمة سواء الموجودين بلبنان أو خارج لبنان، قيادة الجيش بتدعي كل العسكريين الفارين والمسرحين طردا بسبب الفرار يلي ما سبق أنه عملوا تأسوية لأوضاعهم القضائية للمبادرة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بالمحكمة العسكرية الدائمة وفقا للأصول المرعية الإجراء. وبتأكد قيادة الجيش اللبناني أن صدور قرار التسريح والحصول على وثيقة التسريح وبراءة الذمة ما بيعنوا أنه صار في تسوية لوضعكم القضائي واللي صاير من وراء فراركم من الخدمة، وهذا الشيء ما بيعني عن استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة قدام المحكمة العسكرية الدائمة. وبتطلب قيادة الجيش من المعنيين لضرورة التقيد بمضمون هالتعميم تفاديا للأثار القانونية يلي ممكن قد مش ممكن يلي على الأكيد رح تترتب عليكم لعدم تسوية أوضاعكم. يلا هات لنشوف إذا حدا مغنى.
1: حبك يا متعب قلبي ولو مهما وجودك سلبي، حبك يا متعب قلبي ولو مهما وجودك سلبي، بتلبك بحضورك وغيابك برضو الدنيا صعبي، ما رأيت فترة كنت نسيتك شو اللي ردك على دربي.
0: لك كثير حلوة منك يا نور، وأنا أصلا هالغنية بحبها، مين ما بحبها هالغنية؟ لا فرح نخول. يلا روح وقف لنا هالغنية الحلوة كتير لصالة، لأنه عبدالله الكوراني عم بغني لرولاتي.
2: موديلو أحمد في منه كل البنات في بيجنه، موديلو أحمد في منه
0: ما بيعمل إلا مع الموسيقى.

نفسيتك الحلوه مثلك. كنا عم نحكي عن موضوع الاساتذه المتعاقدين بالجامعه اللبنانيه. هلا بعثوا لي انه على الساعه 12 رح بينفذوا اعتصام بكليه الحقوق والعلوم السياسيه الفرع الرابع بكساره بزحله على الساعه 12 الظهر دعما لاقرار ملف التفرغ. ختامها مسك.

0: وصلنا لنهاية لقائنا.
1: شو جابك عحينا يا صغيري، وشو أيعادك عندينا يا صغيري، وعملتي أزمة كبيرة جهلتي كل الجيري، ما خليتينا ننام يا صغيري يا صغيري.
0: حلوة منك ندى، منك فرفقود بشوف، تحية كثير كبيرة لألك. أنا عم بختم، بدي أذكركم من حوالي النص ساعة جامعة القديس يوسف بطريق الشام، يعني معروفة وين بتعرفوا الجامعة اليسوعية بحرم العلوم الإنسانية، وكثير منكم بيعرفوا مسرح بيير بوخاطر. في دعوة للجميع من شوي، السيدة الأولى نعمة عون افتتحت معرض لبنان متحف التراث الحي بدعوة من رئيس الجامعة جامعة القديس يوسف البروفيسور فرانسوا بوادك، ومدير المعهد اللبناني لأعداد المربيين روك العشي. المعرض معرض التراث الحي عن لبنان بيستمر كمان بكرة، ففي دعوة لكل المستمعين اللي بيهمه يزور هالمعرض التراث الحلو كتير يلي موجود، رح بيكون على بجامعة القديس يوسف اليو اس جي بالحرم العلوم الإنسانية. مشاوة تختم، يلا هالغنية مشية تراز بدير الأحمر عم تختم بركوة هالقد، ياريت فيه صور لكم قدي كافيه دو برازيل، لك باكيتات الكافيه دو برازيل على الغاز، واحدة اثنين ثلاثة أربعة، والعلبة تبع البن مليانة. ايه برافو تراز، اوعى ينقطع عندك الكافيه دو برازيل، اوعى. اذا ما لقيته يعني بدير الأحمر وعم تبعت لي تراز عندها، اذا ما لقيته مشي بعته واتساب على 76 777 361، وهني بدلوكن وين موجود أقرب نقطة بيع للكافيه دو برازيل عبيوتكن. فإذا 76 777 361. وأنا عم بختم كمان، بدي أرجع أذكركن يعني طيلة ساعات هالنهار وحتى بالليل، إذا عندكن أي شيء بدكن رقم معلن، بدكن شيء من الفترة الصباحية، هذا الرقم مخصص لكم 03 777 969. فإذا 03 777 969. لا إلي سحبة، بدنا نختم إلي على هالغنية. رفقناكم اليوم استثنائيا من الساعة 6 ولغاية هلا، كمان باسم ميراي بدي أعتذر منكم، ما قدرت ميراي تكون معكم على الهواء، ما قبلنا نترككم أنا وإلي، فكملنا معكم من الستة ولا هلا 4 ساعات. بالنسبة لألي كانت رفقة بتجنن، رفقة عظيمة معكم، إن شاء الله أنتوا تكونوا كمان انبسطتوا وحبيتوا من دون تحضير، لأنه بتعرف أي ساعة عرفت أنه ميراي مش جاي، بعتت لي فويس بالليل ميراي، بس ما حبيت هيك زعلكم وخبركم أنا وعلى الهوى، يعني بعتت لي بالليل على الساعة 1 إلى 10، أنا شفته على الساعة 6:30 اليوم أنا ومعكم بصارت 6، فما كنا حاضرين، جربنا قد ما فينا هيك نعمل جولة على الأخبار، على ملفات بتهم الناس، على متابعات. أنا بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو، كملوا مع أغاني ما تطفوا الإزاعة، حتى لو كنتوا بشغلكم دوروا على الخفيف، بتتسلوا بتستمتعوا بأجمل المنوعات لحتى تصير الساعة 5، والساعة 5 بتطلع عليكم رولاتي مع ولعاني زميلة رولا شمية، بدي أوجه لها تحية. إلي أز يعطيك العافية، عزبناك اليوم، إلي سرب من السهرة على الإزاعة، كان عنده موسيقى عم بدورهم بمطرح بس مش عم بقلنا وين. ميلينا بكرة بتلاقيكم، مرسي إلي، بس ابتداء من الأسبوع اللي جاي واللي بعده رح بيكون معنا الزميل إلي أزي محل ميلينا، لأنه اخذ فرصة طويلة. تبوا على حالكم، باي باي.

0: نسبة استماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك. لو إحنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
2: ولاني ولاني
3: يقبرني موديلكن وألوانكن.
4: دخيل صوتك انتي دوا للناس.
5: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
3: لحظة انا شو بعمل؟
6: اعطيني عبوتة رولاتي. اعطيني عبوتة حبيبي.
3: يلا ها
6: انتي عروس لبنان والله من القلب. عيد
3: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
7: وتذكري حنا الذكرى.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الدنيا رأيت لي
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس،
3: تحكي وتحكي
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
4: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة،
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 81022808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهوا كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: نهرمه سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد بلق بعجقة وبسمعك
1: يقبرني مدينة
4: ملعاني
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني
5: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: بالاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبي.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح، على أغاني أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي
0: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: جديد نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
1: On ira où tu voudras, quand tu voudras.
0: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
2: Allô la bibé, l'équipe dit que tu t'as d'arrêter ma strahit l'urni le baïdo. مسرح المونوب الأشرفية لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كل النصور ويزقفوا كنت الصولة مثلنا بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرني البايدو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا دويها ب 12 تشرين الاول الساعه 8:30
3: صارت ستة
4: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير
5: واعيين يا شربور وعم نسمعك وبنحبك كتير واحلى عالم انتم
6: انا عم بحكيك من امريكا
7: هلا بشرم الشيخ والله فاكيشن بس اليوم
4: والله
7: طبيعي مع المادة
4: ما تستهينوا بهالامور الصغيرة يلي بتعملوها لانه كل انجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة
8: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها
9: اكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
10: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح
11: عن جد اشتعنا للبنات
4: لبنان رح يرجع المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج
12: ولا رح بطل أرقص لي
13: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني

كل الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

إنها ساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem

0: بنسبة استماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويك إند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك إند.
2: صلت من ما خشيتش من وحدة. الله
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: كليو هو الحليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co. صارت ستة.
3: بعدكم نايمين او عيتوا عم تسمعونا؟
4: اول شغله عملتها بس لفتت على السياره حطيت الاذاعه على اغاني اغاني.
5: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
6: مرسي لكم لانه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوه.
3: تسمعوا الاغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها احساس بيشبه الناس.
7: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد احلى ايام.
8: احنا شو بتحب شربول، احنا معك للموت.
3: اسد واحد على التيك توك هيك بيكون الانتاج. لوين وصلنا؟
9: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
3: يا الله
10: مسكر السير.
3: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
11: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
3: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان. كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ونضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: Ismaël Halib.
1: Salut, c'est encore moi.
2: Les Nuits Nostalgie présentent.
3: Ici tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerai.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر اولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقيه الهدايا. لا تسيطر على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
5: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: يقبرني موديلكن وألوانكن.
6: دخيل صوتك انت دوا للناس.
7: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
2: لحظه انا شو بعمل؟
8: اعطيني عبوطه رولاتي، اعطيني عبوطه حبيبي.
2: يلا ها
8: انت عروس لبنان والله من القلب. هيك
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
9: وتذكري حنا السكرة
10: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر أولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: Place now. الدنيا رقت لي لأول مرة لايف تي في ريميكس تحكي وتحكي له وانت مش معقولة مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
1: دقت قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني
0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلينة. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

هلا ويا غلا بالحلوين، حلقة جديدة من برنامج والعانة بتبلش معكم هلا ولمدة ساعة ونص من الوقت. واليوم مش بس حلقة جديدة ولك شهر جديد كمان، وليلي ليلي ليلي

بدي لكم انه ان شاء الله يكون يا رب شهر اكتوبر حلو وخير عليكم كلكم، ويكون بداية لشي كتير حلو وايام احلى واخبار بتفرح القلب.

0: يلا خلونا نبلش هيدا الشهر سوا بطاقة حلوة وضحكة كتير كبيرة. وبما أنه قربنا للويك أند فأكيد الضحكة بدها تكون كبيرة كتير. فرجوني لورا ونوال مايكل الضحكة الضحكة بدي أشوف الدراس العقل.
1: مقبوعين؟
0: فإذن لكل اللي حابب يشارك بحلقتنا لليوم فيكن تتصلوا فينا على 01-322-1000 وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-9898.

بدي لكم انه اليوم ببلش شهر التوعية بسرطان الثدي، الشهر يلي بيذكرنا قديش الوعي والوقاية والفحص المبكر ممكن يكونوا سبب بإنقاذ حياة. بهذا الشهر خلينا ما نستخف بأي إشارة وما نأجل فحوصاتنا، ونشجع كل امرأة تهتم بصحتها وتاخد الوقت لتعمل الفحوصات اللازمة، لأنه الكشف المبكر بيفرق، والاهتمام بصحتنا هو حب ووعي وقوة.

ابني موديلك والوانه. مين شطور على الهوا؟ تحياتنا لكل اللي موجودين عم يترقصوا بالرجال، محمد جابر، لورا حبيبه القلب، بسكوتي دي جي دي دروب، مايكل اللي عم يبتسم ويتضحك ويتصهصم من عندي من قلب الاستوديو، والاجايال اللي نوار، وكل الموجودين تحياتنا لكم فردا فردا. بدي اقول كمان اليوم اطلقت جبل لبنان شبكه البرامج تبعها، فمن الساعه 4 بدي اقول لكم يعطيكم الف الف عافيه.

عن جد برافو. طالعين لايف من الساعة 4 للساعة 7 مع كل مقدمين برامج جبل لبنان وخاصة حبيب القلب محمد جابر. بدي لك يعطيك ألف ألف عافية. كنت عم شاهدك وكتير حبيت طريقتك ولباقتك وتقنيتك وإطلالتك على الوجه الإذاعي والصوت الإذاعي. بدي لكم عن جد كنتوا بتطيروا العقل وبعدكم تدوم وتدوم للساعة 7. بدي أذكر أنه مبارح اجتنا مساج بسيو كان اسمه ميشيل بعتقد وكان طالع صوته وعم بيعيب الشوم عليكم وكذا وكذا وطلبنا توضيح لأنه ما فهمنا شو طلع. كان المعتر عم يسمع جبل لبنان وعم بيعلق على الضيف اللي موجود عندي مش هناك ما استوعبنا شو صار. بدنا نوجه له تحية كتير كبيرة وبدأ أرجع لكم يعطيكم ألف عافية وألف مبروك لإذاعة جبل لبنان بشبكة برامجها الجديدة.

كمان اليوم أعلنت المديرية العامة للأمن العام حظر قيام المؤسسات والشركات بأي أعمال بتتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية إذا ما في موافقة مسبقة من المديرية العامة للأمن العام. يعني بحب خبركم لكل الشباب والصبايا اللي عم بيسمعونا، مساج ما في ما فينا نقول على الهواء، ولكن فيزيوثيرابي أو مساج من السبايات اللي مصرح بها، يعني هيك هيك نو no.

0: طبعا ببرنامج والعاني غير انه نحن دايما ضحكتنا لا قرعتنا مثل ما بيقولوا ودايما بطاقه ايجابيه, ولكن كمان ببرنامج والعاني كمان شوي معلوماتنا بتكون كمان جدية لحتى نقدر نستفيد من المعلومة اللي عم نسمعها. فإن شاء الله يا رب بتقضوا هالساعة ونص من الوقت بتسلاية وانبساط. رح بلش مع عبد الله بالنوت اللي بعت لنا إياها. رولاتي يا شمعة حياتي, اليوم قلت بدي أبعت لك رسالة فاضية, لا فلسفة ولا حكي طويل, أنت بقى عبيها مثل ما بدك. أنا بس رح حط فيها شغلة واحدة, بعشقك بجنون, بموت فيك, بحبك. إذا هاي فاضية يا عبد الله كيف إذا كانت مليانة؟ بدي أقول لك مرسي كتير على محبتك عبد الله. جني هلو نورتيني كمان. منسلم على الغدغودة.
1: ايه هاي رولاتي والعيني والعيني يا رولا, لك ما حدا تفرح القلب غيرك, بس نسمع صوتك بتريح لنا اعصابنا بتروقينا. يلا نحن معك على السمع, بنحبك قدنا كلها. يلا حول, بنحبك يا رولا.
0: حول يا غدغود وانا بحبكم قد الدنيا. هاي ماريانا نورتوني كمان, عم نسمع الي.
2: بونسوار ولا بونسوار.
0: بونسوار يا عمر.
2: ان شاء الله يا رب يكون كفيت نهار حلو لكل المستمعين يا رب, ينعاد على كل اللي بيحمل اسم تراز القديسه تراز سلام على اسمها, وشهر مبارك كمان شهر الورديه
0: أكيد يا إلي. ونحن كمان من عيدون لكل اللي اسمهم تراز. أحلى ضحكة هيدا من جوفان, يقبرني موديلك وألوانك يخز العين عن جد, اسم الله عليه الله يحميه.
3: هلو هلو ركتي, كيفك يا أمار؟
0: أهلا أهلا كتبوتا.
3: يلا والعاني والعاني منلكوا ألوانك
0: ولك أنتو أنتو, صباحكن مساكن بعد ظهركن كلكن على بعضكن, يعني لازم نسمع كلك على بعضك حلو, والأحلى الخجل البعيونك تزعل أو ترضى حلو. ما هيك نوال؟ نسمع مجدلينة.
4: هاي رولاتي, إن شاء الله كله تمام. والله يا رول صلنا شهر مش حكينك, شو الأخبار؟ سوري بعرف انك بيخا. ان شاء الله كنت تمام, يسعد لي مساك. نحن على السمع يا رول. ماتش لاف
0: ماتش لاف مجدليني, ماتش لاف. كمان بنسمع نورا.
5: بونجور.
0: بونجور.
5: انا حبيت شارك بموضوع شهر التوعية.
0: نعم.
5: لسرطان الثدي. أنا يعني كل ما يكون في حملة لهالموضوع هيدا, أنا دايما بطلب كمان أن يكون في توعية لسرطان المبيض, لأنه يعني كمان الكشف المبكر عنه كمان بينقص حياة.
0: صحيح.
5: بعرفه كتير بتفاصيله لأني عشته, ومثل ما قال لي الحكيم اني كانت محظوظة انه انا كنت من 20% من النساء اللي بيكتشفوه قبل ما ينتشر.
0: الحمد لله على سلامتك.
5: فكمان بليز ما حدا يستخف بموضوع السيست, وخاصة اذا كانوا مستمرين وما عم يصغروا. بليز بليز بليز, يعني هيدا بنفس أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
0: أكيد أكيد.
5: يعني نسبة إنه 20% من النساء بيكتشفوا قبل ما ينتشر لازم تصير كتير أعلى عن جد, لأنه الكل بيقدروا الكل بيقدروا إنه يكتشفوا قبل ما ينتشر. وأنا مسائبة إنه الييرلي تشيك أب تبعي جاي بهالشهر كمان, من وقت ما هالحالة صارت عندي يعني أكيد كان التشيك أب كتير أكتر, لوقت ما وصلت إنه يكون بس ييرلي تشيك أب سائبت إنه يكون بهالشهر كمان. وبتمنى أنه كل النساء ينتبهوا لهالموضوع.
0: نتشكرك أكيد نورة, ومنقلك الحمد لله على ألف سلامتك. ومشان هيك نحن قد ما فينا انه نقدر نقول قصص عن التوعية وانه الناس ينتبهوا خاصة النساء يعملوا فحوصاتهم مبكرة مشان يتجنبوا هيدا المرض الخبيث.
6: احلى مساء لرولا ما بتنتسى.
0: ولك احلى مساء لك يا احلى عسل. بدي اشكر اكيد كمان بتتشكر ومرسي لك عبد الله. يا كيتي يا الله قمر كيتي موديلك الوانك فستانك الورد اللي بايدك يا كتكوته.

0: حلو من وقت للتاني نسمع كاظم الساهر، لأنه بتحس الأغاني كلها تبعيته كأنك عايش حالة حب يا لطيف. قطع نبزي أبهدي لنبزي. رح نكفي معكم حلقتنا النارية من والعانة اليوم، ولكن رح نتوقف مع أول بريك، ومن بعد البريك رح ننتقل لموضوعنا لليوم.
1: برنامج والعانة مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
2: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
3: نهر مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: اشوف
1: شو بدي اشوف.
2: اف اف اف
3: اف من العروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس ب $6.99، طوق ب $4.99، بطاطا ب 44,999، 2 لتر ونص اومو ب $4.29، 4 كيلو بسمتي ب $3.99، سانسلك ب $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الاول.
4: عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي او شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الاول، رح تحصلوا فورا على مصباح ليد هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا اقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: رجعنا معكم يا أحلى عالم بالعالم واحد اتنا من والعاني. رح اسمع فويساتكم اللي ما قدرت اسمعها قبل البريك ومن بعدها مننتقل لفقرتنا التالية. ناجو
1: نوري تنوري ترولتي أهلا بهالطلة ولك يا عمي يا عمي قديما بحبوك بهالإذاعة قديما مبسوطين فيكي ولك يا عمي نيالهم فيكي ونيالك فيهم
0: ونيالي فيكم يا نجو تاتي. سميرة مونسوار يا أمار
2: يا عمي شو هالواصل اللي عندي بلشوا يتصلوا فيني بهري وزبطولي كل شيء وشكرا لهم وشكرا لإليك
0: حبيبتي
2: ولا أغاني أغاني
0: حبيبة قلبي يا سمورة.
2: بالنسبة لها آخر تسو ولابتيفيتي تانكيو
0: حبيبة قلبنا إن شاء الله تنبسطي يا رب وتعجبك المسرحية. بول
3: اي بونسوار ولا
0: بونسوار
3: كيفك؟ ينعاد على كل حدا اسمه تريز
0: ينعاد عليهم
3: وفي بس هيدي قديس بعتقد الليلة بدي شوف إذا حدا من المستمعين بيعرف أي ساعة.
0: أوكي فإذا حدا بيعرف من المستمعين اللي عم يسمعونا أي ساعة القديس بس هيلي let us know.
4: هاي رولات
0: هاي جاني
4: يا أختي بس نسمع صوتك منعيش أحلى أيام كلها صحة وراحة وتسلية.
0: ردي
4: بدي أقول كمان للورا صليبة سلامتها وبدي هي بوجه تحية لألا ولنوال لكل العاملين بالإذاعة وبدي عيد كل وحدي اسمها سان تيريز وأنا أخوتي كلهم ديسين بسان تيريز أنا ديسين سان كور من مدرسة كارولا بس أنا أكبر منك سبقتك يعني
0: سبقتينك
4: بدي قلك أنه بون شانس بون جورني بون كوراج تيم بوكو كارولا
0: موا أوسي حياة قلبي يا جاني ولورا ونوال ببوسوكي وبسلموا عليك كتير ونحنا كمان منحب نعيد كل اللي اسمهم تيريز. كمان رح ننتقل دغري لنفوت بالموضوع لدردش أنا وياكم.
5: موضوع اليوم
0: اليوم موضوعنا عن الحظ. أهو أنت الحظ يا حظ قدي في منا بيقولوا حظي وبعرفه يعني كأنه أول ما يصير معهم شي ما بيتفاجئوا أبدا وبيقولوا إعادة ما هيدا حظي. بدي أعرف منكم مين بيعتبر أنه حظه بالحياة منيح ومين بحس حاله ما إله حظ أبداً ومين صار معه شي بحياته ووقت قال لا هيدا أكيد حظ العاطل ما حظي وبعرفه. خبروني عن أكتر موقف حسيتوا فيه أنه الحظ كان معكم أو بالعكس تركن بآخر لحظة. أكيد جاوبوني على 719-8-9-9-8-9

حكايتي. اي كلهم يجب ينفس عنده بيترقص عنده كيتي نوستالجي جبل لبنان بيجوا لهون ورا الكونتوار. يلا يلا كيتي I love you.

0: أنا وياكم وفي مسج جديد. رولاتي بونسوار، فينا نقع به الست لميا، ليش حاطينه سبعة إلا ربع؟ ما منلحق نحضره، تعملي لنا واسطة تغيروا وقت العرض ولا شفت؟ شو بدنا نعمل؟ النيلون قال هيدا البيك تايم تبع المسلسلات، هيدا كان الرأي. أبعرفش، عادي عادي. غادة،
1: ايه رولاتي، ولا انا بقول واحد مصري بيخلق من بطن امه، يا بيبقى محظوظ يا بيبقى مش محظوظ. انا بقول ما عندي حظ، ما في حظ، شو بدك تعملي؟ بس انت صار عندي حظ من الله عطيني هالبنتين، الحمد لله.
0: الله يخلي لك اياهم،
1: هودي لك اياهم، غير هيك ما في شيء يعني لي. هو هن الحظ،
0: أحلى حظ يا غادة. الله يخلي لك إياهن وتضلي فوق راسهم يا رب. القداس سهيلي at 7 every Monday، القداس على الساعة 7 كل نهار تنين، بس اليوم في قداس لعيد سنتريس، هيدا اللي كان المسيو عم يسأله. أوكي، كمان نسمع النجوتة.
2: لك انا بامركم، انا بامركم، قولوا شو بدكم بالقداديس، بالصلاه انا حاضره.
0: سكرينا بصلاتك يا ست الحسن. القداس الساعه في 6:30 و8:30 و10 و11:30 الخميس بواحد تشرين الاول. للمسيو اللي كان عم يحكينا، الست نجاد دعمتنا بكل الأوقات، قداس مقبول لكل اللي رح يحضروه، واذكرونا بصلاتكم. أنا حظي تعيس بس بوجودك بصير رائع، وبحبك ورح ضلني حبك. شكرا عبد الله. كمان منسمع.
3: أنا حظي حلو وأنا هلا عم بحكيك.
0: يقبرني.
3: أنا اسمي ريفكا.
0: عيشة الأسامي يا ريتا، وأنا حظي اللي أحلى أني أنا سمعت صوتك حبيبتي يا راتروت، I love you. ناتالي،
4: بونسوار. القداس سهيلة على الساعة 9 بعتقد، بقدر يتأكد. أنا زمان ما شاركت، فبحقلك رأيي، ما في شيء اسمه حظ بالحياة، في شيء اسمه باساج افيك ديو، يعني هو بيكون مرات عم بيفتح أبواب نحنا منشوفها إجانا الحظ، وبيكون مرات عم بيسكر أبواب نحنا منشوفها إنه ما إجانا حظ، بس إنه حتى هي تسكيرة الأبواب
0: بتكون لخيرنا
4: كرمال الأجمل لإلنا
0: طبعاً.
4: أنت ست، وبدي سلم على الكل، يعني في عبدالله، في مجدلانة، في أفرام، في نجوتة، في كذا حدا هيك ما بينتسوا، بتسلم عليهم كمان.
0: حبيبة قلبي يا نات، ونحنا كمان كتير مبسوطين عم نسمع هالصوت الحلو.
5: لا، ما في شيء اسمه حظ. أنا بيوم من الأيام كنت بعيد عن ربنا، ما كان فتح بوجهي، لما طبت لله فتحت الدنيا بوجهي، وأهم شيء رضا الأهل، هذا أهم شيء.
0: 100%
5: يعني الحظ ما بعرف، ما بأمن فيه، والواحد لازم يسعى، مش يا عبد البيت ويقول ما في شغل.
0: اسعى يا عبد لنسمع معك.
5: الحظ القناعة، الواحد يقتنع، يعني إذا واحد اقتنع بعيش عيشة ملوك.
0: 100% معك حق.

0: يعني ولا أطيب من هيك. الله يخلي لكم إياها. First day at school يا روحي يا كيت. I love you I love you I love you I love you.
1: بونجور بونجور رولاتي.
0: بونجور برهوم.
1: أنا بالسيارة. يعطيك العافية لإلك وللورا ولنوال.
0: مرسي يا برهوم تي مرسي. يعطيك ألف ألف ألف عافية.
2: هاي رولا عليك. بالنسبة للموضوع الحظ أنا بقول مش قصة حظ. حظه عاطي الحظه مش عاطي. لا أنا بآمن بغير شيء. بآمن إنه كل إنسان بتجي فرصة.
0: يا بيستفيد منها
2: أو يستغلها. يعرف كيف يستغلها. وبشان يكون كمش الموضوع يعني. وإلا مش قصة حظ. قصة إنه فرص تجي عند الإنسان. يا بيعرف يستغلها يا بيعرف يستغلها أو يستثمرها. أنا هيك بقول.
0: شكرا لرأيك يا بول. كمان منسمع رأي حدا تاني.
3: رولاتي بتحب حدا غير اسمه كيتي؟
0: أبدا لا لا لا لا هي اسمها كيت. انت كيتي. I love you I love you يا كيتي. بحبكم كلكم كلكم كلكم. انت سبيسيال حياة قلبي انت. I love you to the moon and back.
1: رولاتي يا رولاتي أنا بحس أنه ما لي حظ من أنا وصغير والله العظيم. يعني ما في شيء كان يجي ضد أنه صالحي أنا من أنا وصغير لا اليوم ما سنجع أنه الحمد لله كتر خير الله عوني هذا مهم. الصحة منيحة ما تبقى بتعالج وبيزود نوعا ما. بس كحظ واحد على عشرة. بس الحمد لله على كل حال يا رول
0: كتر خير الله. كمانا منسمع النجوم.
4: وانا كمان بنسلم على ناتو. انا انبسطت فيها يعني بتبعت لي سلام اكتر من اولادي. خلي لي اياك يطول لي بعمرك يا رب. وبحبك انا.
0: كلهم بحبوك يا نجوتي كلهم بحبوك. بوتزي
5: لك رولاتي رولاتي
0: يا عمي وينك
5: لك. انا لمين اشتغل
0: لالي
5: انا لمين اشتغل
0: لالي
5: رولاتي
0: عمره
5: الماء له حظ بهالدنيا
0: لا يتعب ولا يشقى
5: ولا يشقى. أنا من جماعة حظي توت يعني. يلا بس نقول الحمد لله على كل شيء.
0: كتر خير الله. اشتقنا لهالصوت يا بودز. اشتقنا لأصواتكم.
6: هاي رولا
0: هلو
6: كيفك؟
0: أنا كمان
6: تمام
0: طبعا.
6: معاش عم بيسائب دايما وقتي على وقتك.
0: هيدا حظ المقرب.
6: بس كان بدي أقول إنه أكيد سوترو انه الواحد لازم يتوكل يعني يوكل امره لله بكل شيء وهو اللي بيوديه على الاحسن باخر الطريق.
0: نعم.
6: بس احنا سميناه حظ تهيك يكون مثل بوش لقلنا بنهارنا يعني هيدا يي حظك يا الله حظك انه هاي اللي بنقولها لبعض. هي بس انه هيك بوش تنحس حالنا انه عم نقطع هالايام. عرفتي كيف؟ بس انه اكيد اكيد هيدي تسميه حظ هي ربنا ومشيئته بكل شيء
0: 100%. حظ اللي مش حلو ما عم بيسائب وقتك على وقت البرنامج. انبسطت سمعت صوتك كثير كثير.
7: رولا شوفي يلي خلق بلبنان ما معقول يقول عندي حظ حلو. يلي حضر الحروب كلها وهرب من مال لمال معقول يقول حظ حلو؟ مش معقول. بس نرجع منقول كتر خير الله بعضنا طيبين والله يخلي ولادنا
0: 100%. سمورة أنا بقول اللي خلق بلبنان قديش عنده حظ قديه عنده حظ إنه بعدنا باقيين واقفين على جرينا مع كل هالصعوبات اللي مرقنا فيها.
4: بونجور كيفك يا قلبي يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك
4: ليكي حياتي. هيدا شانس ما شانس شو بدك فيه. هلأ إذا كان في شغلة أنا طبطيها وما صارت ما لازم تزعلوا لأنه بيكون الله كتب لكم إنه في شيء غير أحسن.
0: 100%.
4: أنا كان بدي أجي على إيدي $500 ضيعت كيف بدي أجيبهم ومن شاطرة بالتكنولوجيا وما بعرف شو. بعد شي سنة أجوا على إيدي. وقت اللي اجوا عايدي ما كان معي ولا فرنك.
0: يا ويلي.
4: وكتير اشياء. ما تقولوا شانس خلاص. قولوا انه هيك الله كاتب وتأكدوا انه اللي وراء او اللي
0: جاي
4: بعده احسن بكتير.
0: طبعا.
4: كترت عليكم. قولك. هاي المباركة امال الشام.
0: يا امولا يسلم هتم. بدي قلكم انه دايما لما ربنا بيسكر لنا باب، بيرجع بيفتح لنا باب أحلى منه وأحسن منه، وبيكون هيدا الشيء صدقوني لخيرنا. منكون عم نزعل شوي إنه راح من إيدنا شغل، خسرنا كذا، عملنا كذا، بس بيكون أكيد ربنا كتب لنا شيء أحلى منه، لأن يمكن هيدا الشيء ما كان لخيرنا.
3: أنا سبيسيال لأن أنت سبيسيال وحبنا لك سبيسيال، بحبك رولاتي.
0: وأنا كمان يا نور عيونا للرولاتي حبيبة، قال أنت سبيسيال عندي سبيسيال.
1: نتالي سلامات أنا إليك وميرسي على حبك لأنه تانكيو، كل الحب احترام إليك يا نتالي.
0: قال بهالبلد الواحد لازم يتكل مش يتوكل. لازم نتكل لنرتاح، مش طبيعي. برهوم
8: رولا، أنا بنظري بصراحة ما في شيء اسمه حظ، ربنا هو اللي بيسيسر الأمور. وأوقات كتير بصير في شيء الواحد عنده مصيبة صغيرة حتى بيكون ربنا منجيه من مصيبة كبيرة. هيدي حظ، ما في شيء اسمه حظ، كل واحد بيعمل حظه بإيده، ربنا هو يلي بيدبر الأمور بعدين.
0: صحيح يا برهوم، وإن شاء الله يا رب هيك ربنا بيضل معنا وبيضل حامينا وحامي هالبلد. أبو عمر
9: رولاتي يا عمري، كيف بدنا نقول إن نحن مش محظوظين ونحن بعمرنا ما تخيلنا شي نهار الايكن المبدعة الخلوقة المرتبة الشيك احلى اعلامية واحلى ممثلة نحن صرنا فرند نحن وياها، وصرنا فتنا على حياتها الشخصية وفات على حياتنا وصرنا بنعرف بعض. يعني عيب قول انا حظي منه كتير حلو وانا بعرف رولا شامية.
0: ولك يا قبرني موديلك، انا حظي الحلو انه بلشت بهذا البرنامج الاذاعي، وحظي حلو انه كان عندي مستمعين مثلكم، عائلتي التانية اللي بضل لكم ان شاء الله يا رب الله يخلي لي اياكم، وان شاء الله انا اقدر ضل هيك عند حسن ظنكم واقدر دايما ارسم البسمة على وجوهكم. كمان عم نسمع فويس قبل ما ناخد بريك.
3: بونجور رولا، انا بحبك لتخلص داني ويقبرني جمالك والوانك، انا اسمك تيو.
0: يا تيو يا عمري، يا عمي انا شو بدي اعمل بهيدولة، رح تجننوني. وانا بحبكن لتخلص الدنيا، قد الدنيا بحبكن، قد السماء بحبكن، قد البحر بحبكن. رح نتوقف مع تاني بريك ومن بعدها منرجع منتابع حلقتنا من ولعاني.
10: برنامج ولعاني مع رولا شامية، بريك ومنرجع.
11: تبرد تعبولت.
12: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول رح تحصلوا فوراً على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم، بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: شوفي على يميني،
2: اسم العروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر بدولار و99، كرتونة بيض بدولار و99، لحمة مفرومة ب$5.99، صندوق مي ب$0.99، 10 محارم ب$5.49، جافيل أوديكس ب$2.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 لـ27 الأول.
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.

0: ولك الو.
1: تواصلوا مع رولا شنية ببرنامج ولعاني على الواتساب 7198-9989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: تزعل بالمرة
1: ولا رح ازعل ولا بدي حدا يزعل وما بدنا حدا يتضايق ولا يزعل بعد ناقصنا نزعل ما بيقدينا ما بيقدينا رح نكفي انا وياكم رح نسمع الفويس كمان قبل ما ننتقل لفقرة جديدة
2: رولاتي ليك يا حبيبي الدنيا حظ مزبوط بس اللي حظه حلو انه بيكون صحته منيحه بهالايام ما بيكون بياخد حب الدواء هيدا احسن حظ بيقول الحمد لله الحمد لله
1: كتر خير الله 100% يا انطوانات هو لما بتكون الصحه منيحه كل شيء بيكون منيح رح ننتقل هلا لفقرتنا الثانيه
3: شو بتعمل لو
1: شو بتعمل لو كل كذباتك القديمة صارت تنعرض على شاشة قدام أصحابك ياي شو حلو شو بيصير كتير كتير حلو شو بتعملوا لو كذباتكم القديمة صارت تنعرض على شاشة قدام أصحابكم يا جماعة أنا بعمل حالي أني ناسية مش أنا

0: نشوف هامو.
1: هاي رورو كيفك؟ منيحة؟ أنا بقول الحظ حلو إذا واحد بيصير معه شي مصيبة وبيطلع منها بيكون حظه حلو. هيك أنا هيدا رأيي بالحظ.
0: ولك حبيبة قلبي أنت يا هامو. برهوم
2: سمع باللي بقول بيعمل نفسك ميت. أنا هيك بعمل.
0: كان بدي أقولها ما بعمل شي لأنه نادرا ما كذب. برافو عليك. هلو رولاتي، بعمل حالي مش موجودة وبتبخر دغري أو بقول مين مين اللي كذبون هول. أنا مستحيل بنكر إيه حالة إنكار على السريع.
3: هاي رولاتي، قبلني جمالك وأناقتك والعاني
0: ولك يقبرني هالصوت والعاني بأصواتكم والعاني.
4: يصبح الشوم يا رولاتي، أنا بهرب من الصالة، بهرب ركض. يا رب تنجينا، الله لا ينشربنا يا رول.
0: يا رب معاني 100% دغري منقول معاني. يعني من كذا هيك واتساب بيعطين لي، عم حس انه كلنا مكذبين. مش انه مثلا لا عادي واحد اثنين، كلنا يعني كلنا. يلا قولوا لي شو ممكن تعملوا اذا عن جد شو ممكن تعملوا اذا كذباتكم القديمه انعرضت على شاشه قدام اصحابكم.

اوكي السمبل بقول لهم اتس اي اي مش معقول وين صرنا بها العصر. ايه والله يعني اجان منكذب عليهم كذبه جديده.

0: خلاصة الحديث مفروض انه نتعلم من كذب. رح نسمع فويس.
1: انا باخد جائزة اوسكار اذا بيعرضوا كذباتي على الشاشة.
0: واو، بيطلع لك ميراكس.

0: هذا متكون بالفقرة الثانية.
1: شو الرابط؟
0: كلكم ستة تعرفوا هيدي الفقرة، بقلكم ثلاث كلمات وانتو بتعملوا منها قصة، والقصة بدها تكون مهضومة مثلكم. الثلاث كلمات هن باسبور، شمعة، شاورما.

0: كافي بنسمع فويس.
1: عم بتصعبيها كثير علينا.
0: جربوا جربوا عن جد. شو هن كلمات كثير هينة؟ باسبور، شمعة، شاورما. كثير هينين، فيكم تعملوا منا قصة، وقصة مهضومة ولذيذة.

0: شو بتشهي هالغنية. رح نشوف نبيل أي قصة من الباسبور والشمعة والشاورما رح يقلنا إياها. أكلنا شاورما ضوينا شمعة ورحنا نجيب الباسبور. مش مثلا انقطعت الكهرباء وماسكة ساندويش الشاورما وباسبوري شرشرت علي شلت ورقة من الباسبور للف فيها الشاورما وراح الباسبور علينا. يا هاي منفوت فيها على الحبس. يلا
1: جبت الباسبور وضويت شمعة ورحت أكلت شاورما.
0: يا هامو بدنا ابتكارات ابتكارات ابتكارات.
2: رولاتي مرة كنت أنا ورفقاتي عم نتعشى بمحل شاورما رجعت على البيت لقيت مقطوع الكهرباء وأمي قاعدة عضوي الشمعة. سألتها لأمي شو هذا اللي بإيدك؟ قالت لي هذا الباسبور عم هوي فيه لأنه ابن الحرام تبع الموتير زود $20 فعدوا عدوا على العتمة وما بقى بدي اشترك بالكهرباء.
0: وما بقى بدي اشترك بالكهرباء. يلا ريمو
3: عم باكل شاورما والباسبور بإيدي على ضو الشمعة.
0: يا ريمو اشتقنا لها الصوت.
4: جبنا الباسبور من أمن العام يا رول رحنا نجيب الشمعة منشان قطعت الكهرباء ورحنا ناكل نقمة الشاورما. نحن رايحين عبد كيفني معيك؟
0: وين القصة؟ وين القصة؟ بعدكن ما لقطتوا هيدي الفقرة بدها قصة.
5: مساء الخير.
0: مساء النور.
5: كنت عم باكل شاورما على ضو الشمعة جاني مزج على التليفون جاني الباسبور.
0: إجاك الباسبور ألف مبروك خاي بعد هالنطرة.
2: رولاتي أنا كل يوم بضوي شمعة وبصلي حتى ما أعمل باسبور وسافر وانحرم من الشاورما هون بلبنان.
0: أيوة برهوم بدنا زقفة للبرهوم بدنا زقفة للبرهوم. إن شاء الله ما حدا فينا بيضطر إنه يسافر ويهاجر بس الشاورما دجاج أو لحمة لأنه بتفرق. تجوع على ذوقك يعني. هلأ أنا شخصيا بحب شاورما للدجاج بس أنت إذا بتحب شاورما لحمة فيك. ولا حملنا هالباسبور وسافرت مع رفيقتي لما وصلنا أكلنا ساندويش الشاورما على الشمعة. عما وين سافرتوا؟ ما في إلا بلبنان تنقطع الكهرباء. وين رحتوا؟ وين رحتوا؟
1: كنت عم ضوي شمعة وبعيد حامل شاورما وبعيد التاني الباسبور.
0: ايه شو عملت فيهم؟
1: ايه وقعت وقعت كل مرقة الشاورما على الباسبور. صرت بدي ضوي شمعتين.
0: الله يساعدنا عليك يا سمورة.
6: كان لي شهر مقدم على الباسبور نادرت وضويت شمعة من بعد دقولي تروح استلم الباسبور
7: جاني مرجع التليفون جاني الباسبور.
0: ايه
6: قد ما انبسطت رحت احتفلت واكلت شاورما.
0: الف صحة وصحة كله اجاي الباسبور خي قد قلنا ناطرينه. كنت رايح اعمل مساج بالسبا على ضو الشمعة وبعد قرار امن العام رحت اكلت شاورما ولفيتها بورقة الباسبور. ولو
8: ولا رحت على الأمن العام لجيب الباسبور طلعت مقطوع الكهرباء ومش عشعين مش عشعين شي من شي لأنه كانت مغيمة وعدم قاموا ضووا الشمعة بانتظار يخلص الباسبور. كان وقت الغداء طلبوا شاورما جماعة وعملوا حسابي وعدنا أكلنا شاورما ونسينا الباسبور.
0: ولك صحتين يا زوزاية صحتين. أحمد
9: أمي بشرفك ضو الشمعة لأنه مقطوع الكهرباء وجيب لي الباسبور لأنه في حاجز على المفرق بدي أنزل لبيروت أكل شاورما.
0: قال تخيل صرنا هيك بدنا ننزل على بالباسبور. والله مش بعيدة على لبنان. مرة واحد راح على السفارة ليطلع باسبور جديد، الموظف سأله ليش بدك باسبور جديد؟ قال له لأنه القديم وقع بالشاورما. الموظف استغرب وقال كيف يعني؟ قال له كنت عم باكل شاورما على الشمعة، فجأة انطفت الشمعة ولما رجعت الكهرباء باسبور كان بالصحن. أيوة روي، هيدي قصة، هيدي قصة. أنا بحب شاورما الحبش، يا لطيف، كل واحد بياكل على ذوقه.
5: منتهي عم باكل شاورما والشمع حد الباسبور، وقعت الشمع حرقت الباسبور.
0: يه يه يه يه يه، بتعرف قد حقه الباسبور؟
10: لقيت برفيقي ستيفان بالأمن العام سألني شو عم تعمل، قلت له عم جيب باسبور. قال لي لشو الباسبور إذا ما معك حق شمعة؟ تاروح ناكل شاورما.
0: أوه شفتوا، بقلكن في قصة.
11: والله يا رولتو شو بدي خبرك لخبرك، كنت أنا والمرأة عم باكل شاورما وإز قالوا لي ألف مبروك البشارة، قلنا لهم شو؟ قال إجا الباسبور. قلنا لهم يلا كم شخص أنتو؟ يا ريت ما إجا الباسبور بيني وبينك. قال 15. قلنا لهم يلا أخذنا 15 شاورما ساندويش وفرحنا على الأمن العام. نحن دقينا على الباب على وجهنا الحلو، فتحوا الباب انقطعت الكهرباء، وقعد انطور لحتى يعطونا الباسبور ويشوفوا على الكمبيوتر شو اسمي وكذا، وخدي لك على الوقت. كان الضرب على الجهتين، دفعنا حق 15 ساندويش جافي واكلنا الضرب، ويا ريت ما سافرنا ولا اكلنا شاورما ولا جبنا باسبور.
0: يا ريتنا ضوينا هالشمعة يا فادي، يعني ما في أهضم منكن. رح نتوقف مع بريك كمان كتير صغير، ومن بعدها منرجع منتابع حلقتنا.
12: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
13: عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فورا على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم، بيخضع العرض لشروط خاصة.
14: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert. October 17th,

0: ديدرو. برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
1: ولك ألو.
0: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: رجعنا معكم يا أحلى عالم بالعالم، وهلأ رح نكون باتصال مع موري حاتم لنحكي معه ونعرف أكثر عن الحفل تبعه يلي رح يكون لأول مرة بلبنان نهار 17 أكتوبر ببيروت هول. بونسوار موري.
1: هاي رولا.
0: هلو كيفك؟
1: صافا
0: صافا.
1: أول شيء مبسوط
0: إني
1: عم بحكي معك،
0: هيدي
1: أول شغلة.
0: حبيبي حبيبي وأنا مبسوطة كمان.
1: نحن ولا مرة التقينا بس أنا I love you.
0: I love you
1: مولي. الله عليك
0: حبيبي، مرسي كتير. إن شاء الله منلتقى قريبا
1: بالكونسير.
0: إيه بدي أقول لك بالكونسير. قبل كل شيء بدي هيك تخبرنا موري أكتر عن تعاونك مع ديزني، كيف بلشت هالتجربة وشو بتعني لك؟ لأنه كمان بحب أنه المستمعين هيك يشوفوا شو بيقولوا الانسايت تبع الخبرية.
1: قصة ديزني والكولابوريشن مع ديزني بحطها بخانة معينة. يعني أنا بالنسبة لإلي ديزني والإكسبرينس مع ديزني وكل هالإكسبرينس اللي عشتها علمتني كتير. أول شيء نحن ربينا على قصص وعلى أغاني وعلى برودكشن ديزني. أنا يعني بالنسبة لإلي كانت مسؤولية كتير كبيرة، كان بالأوديشنز اللي عملتهم بأورلاندو بالستيتس يعني بأمريكا. من أول لحظة لا أخذت الدور ولا تمرنا ولا عملت الريبريزنتاتيون بفرنسا، فكلها عبادة كانت كتير حلوة. هلا أنا كنت كتير محضر حالي منيح، يعني كيف واحد بيدرس بيجيب علامات، يعني كنت هيك عم بعمل exactly.
0: برافو، لأنك حاببها، لأنك شي بدمك هيدا الشي.
1: صح، واشتغلت كتير على التريبل فريت بين التمثيل والغنى والرقص اللي أصلا أنا درستهم، فهذا الشيء كتير ساعد إني أخذ الدور بسهولة. ثاني شيء الإكسبرينس إتسلف، يعني هن they're very sweet بس tough at the same time، ذلك بيكونوا ديسيبليني
0: طبعاً
1: وon time. يعني شوي بهالقصص مش نفس الشيء مثل لبنان، بس إنه أكيد
0: مش مثل لبنان أبداً. لأول مرة رح تكون موجود لتغني ببلدك لبنان، شو بيعني لك إنك رح تلتقي بجمهور اللبناني وتغني قدامهم؟
1: يعني كنت عم فكر هذيك المرة عم بقول إنه كيف واحد راجع على البيت بس من باب المسرح، يعني راجع على البيت بمشاعر. كنت عم بقول لهم إنه
0: عقل دارك، يعني
1: إيه إنه مش معقول قدي رح تكون إيموشنال السهرة، بمعنى إنه قدي عم غني برا أو عم بعمل كونسيرات إلا طعم غير، لأنه عم ترجع هيك على وين بلش الحلم
0: 100%،
1: وين تعلمت كل شيء، وين تخزيت قبل ما تروحي وتشوف الحياة برا، وهيك تاخدي هالباسيون اللي أخذتيها معك everywhere. فراجع مع هالexperience.

0: خبركم إياها بكونسير مشهد موسيقي يعني
1: خي. طب شو بتوعد العالم الجايين تحضرك؟ شو فينا نتوقع بهيدا الحفل؟ وأكيد بدنا نسأل كمان من وين فيهم إنه يجيبوا التيكتس.
0: الكونسرت بيشبهني، يعني اللي رح يجي يحضر الكونسرت رح بلش لك بكلمة كتير بسيطة، الصدق. رح يكون في كتير صدق بالكونسرت، كتير احساس. رح اخبر قصتي بطريقة مهضومة، والاكسبيرينسز اللي عشتهم. ما بدي كمان كتير اعطي تفاصيل تما احرق.
1: لا اكيد
0: يعني السوربريز اللي رح تكون بالكونسرت. رح يكون في سبيشال جيست من الفنانين بتحبون كتير. رح يكون في ديو، رح يكون في مشاهد واستعراضات كتير مهضومة.
1: رح يعني تغني وترقص وتمثل؟ رح ترقص وتغني وتمثل فيها
0: مش رح أعطي تفاصيل، بس أوكي. في صدق وفي استعراض وفي سبيشال جيست، يعني it's a storytelling concert.
1: يعني رح يشوفوا شيء يا موري مش شايفينه بعد بلبنان.
0: أكيد.
1: من وين؟ إن شاء الله أكيد. من وين من وين بيحجزوا التيكت؟
0: التيكت موجودين على ticket.co. بعتقد صرنا almost يعني sold out، لاحقوا حالهم which is good. يعني كلمة sold out مش هو الأساس أكتر ما هي الرسالة بعد sold out، إنه في عالم ناطريني ومسؤولية كبيرة.
1: صحيح يعني لأنه حفلتك بلبنان مثل ما عرفنا أنه تقريبا على حافة السولد أوت، وهيدا بحد ذاته نجاح كتير كبير قبل ما تطلع على المسرح. يعني قديش مبسوط بهالإقبال وهيك، شو بيعني لك أنه الجمهور اللبناني ناطرك بهالحماس؟
0: كتير يعني أول شيء حلو كتير تعرف أنه مش بس أنت ناطرة الكونسرت، في عالم ناطرة الكونسرت معك. فهذا الشيء بيعطيك هيك حافز أكتر أنك تكوني موجودة ولوكينج فورورد، وكل لحظة عم بشتغلها هي كرمال هالكونسرت. واللي بيعرفني بيعرف شخصيتي أنه أنا كتير دقيق، يعني بنتبه كتير على التفاصيل وبفوت.
1: هذا سر نجاحك موري، انك هالقد دقيق وهالقد بتنتبه على ادق التفاصيل. هيدا الشيء بخليك عن جد انه يبين كل هالموهبه اللي انت عندك اياها، بشوفها المشاهد، بشوفها اللي رايح يحضرك. بعد كل الحفلات والتجارب اللي قدمتها على مسارح كبيره برات لبنان، شو اللي بيختلف بالنسبه لك بهالحفله خاصه بلبنان؟
0: ليكي عم بقول لك مطرح ما بلش الحلم، يعني مش معقول قد ايه النوستالجيا اساسيه. يعني انا everywhere بقول كل ما ارجع اجي على لبنان، حتى لو زياره جمعه او جمعتين، بقول انه عم بجي اوقات بالسنه شي مره مرتين هيك سريعا وارجع اجي لطلع على عائلتي واصحابي. بس كل ما تغطي الطياره بتاثر
1: طبعاً.
0: يعني صايره كذا مره، يعني بصير اقول مش معقول هالمره مش رح اتاثر. الطياره بتاثر.
1: ما في عندك حنين معقول. حنين لبلدك وحنين لارضك ولاهلك ولاصحابك ولا محل انت ربيت فيه، يعني عندك ذكرياتك اكيد انت وصغير
0: 100%. هلا اكيد يمكن كل مسرح له قصة، يعني انا يمكن بلبنان رح يكون الاحساس ديفرنت، اكيد بكندا او بحفلاتي برا. يعني مثلا كمان بعد حفلتي بلبنان عندي حفلة بكندا ان الله ربي ديسمبر، مثل موعد سنوي بيكون مع الببليك الكندي.
1: وين رح تكون؟ باي بموريال؟
0: بموريال بمارسيلان شامبانيا بلافال تحديدا،
1: لانه في كثير ناس بيسمعونا من كندا عبر ابلكيشن اغاني فهيك كمان فرد مره بيتحمسوا وبيحجزوا.
0: بتعرفي هلا عم بقولها لاول مره، لان مبدئيا باكتوبر هلا بينزل الانونس للكونسرت اليرلي، وبعضهم عم بيسالوني اذا رح يكون في سنه وذي ار لوكينج فورورد، فهيك خبرتهم هيك خبريه حلوه عبر اغاني.
1: يلا هيك كل اللي موجودين هلا حبيبات قلبي اللي عم يسمعونا بكندا وتحديدا من موريال، لحقوا حالكم اول ما ينزل الافيش او اول ما ينزل انونس دغري لازم تروحوا تحجزوا لتحضروا الكونسرت اللي رح يعملوا موري حاتم. موري اذا بطلب منك تسمعني شيء هيك على الهوا هلا لايف، بتلبي الدعوه؟
0: اكيد بلبي
1: اللي بدك.
0: كمان كان بدي اعطيكم هيك سكوب سريع بعد ما قلته لحدا رح يصير بالكونسير، قبل ما غني لك هيك شيء لذيذ. رح اطلق غنية جديدة بالكونسير، هذا الماكسيموم رح أقوله هلأ.
1: واو.
0: فهذه غنيتي الجديدة رح تكون لبنانية، رح بلش بالكونسير أول مرة رح يسمعوا العالم اللي جايين على الكونسير.
1: طيب ما بدك تسمعنا شوي منه؟
0: لا
1: عم جرب اخذ منك يعني اكثر ما فيي.
0: اي نو لكن رح غني لك بارت من غنيه انعرفت فيها بكندا كثير, وهي غنية قبلت فيها نجمة لارا فابيان.
2: واو.
0: وكانت هيدي أول اكسبيرينس معها بهالغنية. كمان رح تتغنى بارت منها بطريقة لذيذة بالكونسير. وهالأغنية اللي هيك مثل فرقت لها قلبها مثل ما بيقولوا بذا فويس كندا, وكنت معها بالإكيب, فرح غني لك ورح هديك إياها. كمان بتقول
1: Que je t'aime.
0: شو بدي أقول لهم؟ أول شيء ناطركم, تاني شيء بدي أقول كمان لقصة أغاني أغاني اللي ما بيعرف. أنا أول ما بلشت بلبنان هيك مسيرتي الفنية كانت أول ما بلشت كمان أغاني أغاني, كنا كتير نعمل كولابوريشن سوا, فمثل عمري تقريبا الفن كتير قريب لإلها, وقصة أغاني أغاني إلها هيك معزة خاصة جوا كتير بقلبي. ف ناطرك إليك بليز وكارول وكل قصة أغاني أغاني.
1: ونحن كتير منحبك كل قصة أغاني أغاني, وخاصة خاصة خاصة أنا. بدي أتمنى لك كل التوفيق. انبسطت كتير سمعت صوتك, إن شاء الله منشوفك فيس تو فيس, ومنهنيك على هالكونسرت اللي لح يكون لأول مرة على المسرح بلبنان. موري حاتم شكرا كتير لك, لكل اللي حابين يحضروا يلحقوا حالهم لأنهم sold out ب 17 أكتوبر ببيروت هول. لحقوا حالكم لتحضروا أحلى كونسرت من موري حاتم. شكرا كتير لك موري. See you on 17th of October. Bye bye.
0: Merci, bye, drive safe.
1: I will, and you too. Bye, bye, bye.

0: مع رنا شميه بريك ومنرجع.
1: تبرد تبرد تبرد تا تا بولد تا بولد تا
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: بيو هو الحليب.
1: ألو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
4: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: رايحين معكم رح اسمع بعد هيدول الفويسات وقلكم اخر فقره بحلقتنا لليوم.
1: امن العام رحنا على امن العام نجيب الباسبور لقيناهم قاعدين على ضوء شمع. انا لا نروح ناكل شاورما لكن الكهرباء
0: بهالوقت ما هيك. كمان عم نسمع
2: الله الله يا رولاتي.
0: هلو
2: يسعد لي المساء ومساء المستمعين حبيبه قلبي.
0: يسعد لي مساك كمان عم نسمع.
3: والله يا رولا انا من جمعه حجز ان شاء الله نشوفك تحت وسلم عليك.
0: يلا ان شاء الله اكيد منشوف بعضنا تحت
4: ومنبرون اذا بتصحيني من النوم. بس ملاحظه صغيره لهيك من المعنيين من ام تي في بخصوص مسلسلات لبنانيه, انه من زمان كان مسلسلات لبنانيه نعرض برايم تايم بعد الاخبار, مش قبل الاخبار. مثلا معلمه والاستاذ, كابتن بوب, كانوا كلهم بعد الاخبار. والمسلسلات المكسيكية كانوا قبل الأخبار إذا ما كانوا غلطان. صحيح يا رولتي, فما بعرف أنا تركي ما بيعنيني ولا المكسيكي بيعنيني. المسلسل اللبناني مثل المسلسل اللي رح ينعرض نهار التنين العلراد.
0: فإذا نحضره واعطينا رأيك يا مجدلاني.
5: هاي ما بعرف إذا بلحقكم وقلكم بونسوار واتمنى لكم ليلة هنية كل أحلام سعيدة وتناموا وتوعوا بسلام رب. ما بعرف إذا بلحق, إذا لحقت بتكونوا سمعتوني, وإذا لا عم بتمنى لكم إياها بقلب. بكون يلا بوسات من القلب لكلكم كلكم كلكم كلكم. رولاتي قد أحلى وأجمل ضحكة بالكون. وشو هالأغاني, طلعت بالسيارة دغري ويلا رقص أنا ورفقاتي.
0: حبيبة قلبي يارا تروت يعطيكي ألف ألف عافية. رح ننتقل لآخر فقرة بحلقتنا لليوم قبل ما نختم معكم برنامج والعاني
6: بس بلبنان.
0: آخ بلبنان وبس بلبنان, ولا يا للأسف في بعض البيعين يلي بيبيعوا على الطرقات عندهم أسلوب غريب عجيب وكترانين هالمرة بهيدا الأسلوب. اليوم أنا وعلى الطريق بيجن عندي على شباك السيارة صبي عم ببيع لوتو, وصار يخبط لي على الأزاز لأشتري منه. ولا مش إنه خبطة وخلص, عم بخبط من كل قلبه. يعني يا جماعة إذا ما بدي أشتري الخبطة على الأزاز رح تخليني أشتري؟ هل هيدا شي عادي نشوفه على الطرقات وصايرين كتير كترانين وصايرين مأزيين كمان؟ يعني غير إنه على الأزاز, غير إنه بيشحوط لك السيارة بمفتاح أو بحديدة بتكون بإيده, غير إنه غصبا عنك بدك تعمل بده يعمل لك يحور لك الأزاز إنه يبا هو عم بينطفه. إن شاء الله يا رب هيدا الظاهرة يقدروا يسيطروا عليها أكيد القوى الأمنية, لأنه منتمنى عليهم أنه يعملوا شيء بخصوص هيدا الموضوع, لأنه كل الناس عم تشتكي من هيدول الأولاد. لهون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو مثلكم. بدي لكم كل اللي راجع على بيته من شغله يعطيكم ألف عافية, إن شاء الله بتوصلوا بخير وسلامة. إن شاء الله تكونوا انبسطوا بحلقتنا بمواضيعنا. بدي بوسكن من هون لعندكن وقلكن يقبرني موديلكن وألوانكن. و see you tomorrow. bye bye.

0: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
1: صلت من ما خشيتش من وحدة الله
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: باستماع 76% ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيبي.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
2: بس تلك شوي

0: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

أجواء الويكند بتبلش على أغاني عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: موريتا موريتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا موريتا موريتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ابن سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا موريتا موريتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: بنسبة استماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يقبرني موديلكن وألوانكن.
2: دخيل صوتك انتي دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوتة رولاتي، اعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها
5: انتي عروسة لبنان والله من القلب. عيد
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى.
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: تحكي وتحكي
2: له وانت مش معقولة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
3: وقت قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

0: العالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: ثلاثة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الاستماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: فضل
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: بل بعجقة وبسمعك
1: يقبرني مضيلة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني
5: ولعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
4: ضبط الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
1: ما بتزعل والله مغير علي
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغانيك.

0: بحبك.
1: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد تشتغل لبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصل.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيبي.
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
3: بس تلك شوية

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
2: صلت من مخشيتش من وحدة طلع
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك يتفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك إند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك إند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.